0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم ونرحب بكم على الهواء مباشرة في برنامج هذا الصباح الإخباري حتى تمام الثامنة. أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM. نحن وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح في مطالعة إخبارية صباحية لأبرز وأهم المستجدات. هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم نص القاضي وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. في حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار مستمعين، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق وإطراء انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة هذا اليوم في القدس المحتلة تصل إلى 28 درجة مئوية. غدا لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى الأجواء حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في باقي المناطق. أما أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح، فالدولار الأمريكي يصرف بثلاثة شواكل، الدينار الأردني بأربعة شواكل و23 أجورة، واليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواكل و42 أجورة.

0: اليوم هو الثلاثاء 7 من يوليو تموز لعام 2026 الموافق 22 من محرم لعام 1448 للهجرة. وبعد الفاصل نبدأ وإياكم في متابعة أولى الملفات الإخبارية.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنس حيمان.

اهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، نرصد واياكم في هذه اللحظات التطورات الميدانية واخر المستجدات في مدن الضفة الغربية المحتلة. هذه الأثناء هناك اقتحام من قبل قوات الاحتلال لشارع الحجة عفيفة ومحيط المستشفى الوطني وسط مدينة نابلس. جنوب مدينة نابلس تحديدا في قرية مادما، جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في هذه اللحظات.

قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر غسان الأطرش خلال اقتحامها حي الألمانية في مدينة جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ثائر علاونة بعد مداهمة منزله في حي البساتين في جنين أيضاً.

أما في جبل أبو ظهير بمدينة جنين فاعتقل جيش الاحتلال الشيخ محمد عباهرة بعد مداهمة منزله. وتفيد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقة الشهيد محمد الحواشين خلال اقتحامها سكنات النازحين من مخيم جنين في محيط الجامعة العربية الأمريكية. إصابة شاب من بلدة رمانة غرب جنين برصاص جيش الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

أما في قطاع غزة فلا زالت خروقات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة، إذ أفادت مصادر صحفية صباح اليوم بإطلاق قنابل إنارة شمالي قطاع غزة، فيما أصابت طلقات نارية أطلقتها قوات الاحتلال مراكز إيواء قرب بركة أبو راشد غربية جباليا. وقصفت مدفعية الاحتلال محيط بنك القدس على شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرق مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة شمال شرق بلدة بيت لاهيا.

وأعلنت وزارة الصحة يوم أمس عن ارتقاء 5 شهداء، فيما سجل عدد آخر من الإصابات جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

تراجعا 17 أسيرا فلسطينيا عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. الدفاع المدني في غزة يعلن انتشال جثامين 8 شهداء فقدوا تحت أنقاض منزل في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة، فيما يجري البحث عن جثامين أخرى مفقودة تحت أنقاض منزل عائلة جاد الله في ذات الموقع.

كان الحدث الأبرز يوم أمس إعلان حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها في قطاع غزة لنقل حكم القطاع إلى اللجنة الوطنية. فقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن حل لجنة متابعة العمل الحكومي المكلفة بحكم القطاع واستقالة رئيسها، تمهيدا لنقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية التي يرأسها علي شعث.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي خلال مؤتمر صحفي إن رئيس المتابعة بالإنابة محمد الفرة استقال من منصبه وتم الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية تأكيدا على جدية الإجراءات وإنفاذا للاتفاقيات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري. وأكد المكتب في مؤتمره الصحفي أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على هذه الإرادة الوطنية الصادقة وفي خطوة حكومية جديدة تعكس الجدية المطلقة والحرص التام على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي ونقل إدارة الحكم في قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. كما أوضح أن هذه الترتيبات عرضت بشكل رسمي وشفاف على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر والقبائل ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة. أكد المكتب الإعلامي أن من تبقى على رأس عمله في منظومة العمل الحكومي هم موظفون من المستوى الفني والمهني فقط، وسيبقون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وعدم وقوع فراغ إداري وفني يحقق الضرر للشعب الفلسطيني، وذلك وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة. حركة حماس من جانبها قالت إن الحركة اتخذت خطوة إيجابية جديدة إلى الأمام باتجاه تنفيذ ما أعلنته دوما بأنها لن تكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. وأوضحت الحركة أن هذه الخطوة جاءت بالإعلان عن استقالة لجنة العمل الحكومي في غزة والإبقاء على الجوانب الفنية والإدارية البحتة لمتابعة الأوضاع، مشددة على أن هذه الخطوة جاءت استجابة للمصلحة الوطنية ولنزع ذرائع الاحتلال. ولفتت حماس إلى أن قرار الحركة جاء بعد التأكد بأن كل الخطوات لتسليم الحكم إلى هذه اللجنة الوطنية قد استكملت بشكل تام مهنيا وفنيا وإداريا، آملة أن يكون هذا القرار خطوة في فتح مجال أوسع لإدخال اللجنة الوطنية التي تم التوافق عليها إلى قطاع غزة. قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي إن إعلان استقالة رئيس لجنة العمل الحكومية في قطاع غزة يؤكد بشكل قاطع أن الجانب الفلسطيني لم يكن يوما عقبة أمام تحقيق وقف إطلاق النار أو تطبيق ما تم الاتفاق عليه. وشدد البرغوثي على أن المعضلة الحقيقية تكمن لدى الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هذه الخطوة تضع الوسطاء والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب في موقف يستوجب ممارسة ضغط شامل وحاسم على الاحتلال لوقف العدوان على غزة. فصائل المقاومة في قطاع غزة من جهتها رحبت بقرار استقالة اللجنة الحكومية في قطاع غزة. ويرى مختصون أن غزة أمام استحقاقات تستوجب مباشرة اللجنة الوطنية مهامها لمنع الفراغ بعد الإعلان عن حل لجنة إدارة العمل الحكومي في قطاع غزة. وبحسب محللين فإن هذا الإعلان الدراماتيكي يبعث برسالة واضحة بأن الحركة حركة حماس في غزة بعد حل لجنة العمل الحكومي لن تنتظر طويلا وأنها ستتخذ خطوات عملية، معتبرين أن المسؤولية باتت تقع على الوسطاء والمجتمع الدولي للتعامل مع هذا الواقع.
ودفع اللجنة الإدارية لتولي مسؤولية إدارية للمرحلة القادمة وعدم السماح باستمرار الوضع الراهن الذي يريده الاحتلال ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو والقائم على تكريس الإبادة المستدامة والأزمة المتواصلة مع تعطيل دخول اللجنة أو لجنة التقنقراط والاستمرار في تحميل حماس مسؤولية إدارة القطاع. كما أشار محللون إلى أن حماس تسعى من خلال هذه الخطوة إلى قطع الطريق على سيناريو متعلق بالنقاشات المتعلقة أيضا بالمرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تتداول أفكار أمريكية بشأن اتخاذ خطوات أحادية قد تقود إلى فصل إداري داخل قطاع غزة عبر اعتبار أن هناك مناطق تخضع لحكم حماس وأخرى لا تخضع لها، بما يعيد طرح سيناريو المدينة الإنسانية. وبهذه الخطوة يرى المحللون أن حماس تؤكد أنها لا تحكم القطاع بأكمله وأن إدارة غزة أصبحت أمانة بيد الوسطاء الذين تقع عليهم مسؤولية تنفيذ ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن، والمتمثل في تولي لجنة التقنقراط إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إعادة توحيد وتنظيم النظام السياسي الفلسطيني في قطاع غزة وضفة.

0: إسرائيليا قوبل إعلان حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة برفض من قبل مسؤولين إسرائيليين، واعتبروا أن هذا القرار يهدف إلى الالتفاف على مطلب نزع سلاح الحركة وإظهار تقدم أمام الوسطاء. وزير خارجية الاحتلال جدعون سعر قال إن ما أسماها مناورة حماس هدفها منع تجريدها من السلاح من خلال إفساح المجال لحكومة التكنوقراط، مؤكدا على أن تل أبيب تصر على تنفيذ خطة ترامب حرفيا بتجريد حماس وقطاع غزة من السلاح. نقلت صحيفة إيديوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية رفيعة قولها إن إعلان حماس مجرد خدعة، مضيفة أن إسرائيل تلقت بالفعل مؤشرات مسبقة لهذه الخطوة.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

مجددا متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000، نحن وإياكم نتواصل عبر الهواء مباشرة وبملفات برنامج هذا الصباح الإخبارية.

نتابع في أبرز العناوين الإخبارية هذا الصباح. وكيل وزارة الصحة يبحث مع مستشارة دولية في اليونيسيف تعزيز دعم القطاع الصحي الفلسطيني. وزير الداخلية زياد هب الريح يتفقد معبر الكرامة رفقة رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود أمين قنديل، ويطلع على سير العمل في مرافق المعبر واستراحة المسافرين، ويستمع إلى ملاحظات عدد من المواطنين. كما وجه وزير الداخلية بمتابعة احتياجات المسافرين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالارتقاء بمستوى الخدمات وتسهيل حركة السفر، وأكد استمرار التنسيق مع الجهات الشريكة لتطوير أداء المعبر وتعزيز جاهزيته، مشيدا بجهود الطواقم الأمنية والمدنية العاملة فيه.

نائب الرئيس حسين الشيخ يستعرض في اجتماع مع ممثل روسيا الاتحادية لدى فلسطين أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

محامي الطبيب حسام أبو صفية يتحدث عن آخر ما شاهده خلال زيارته لموكله في العزل الانفرادي، قائلا إن الطبيب حسام أبو صفية في خطر شديد إثر تعرضه لإصابات في الرأس والوجه تسببت له في صعوبة بالتنفس، وذلك جراء اعتداء وحشي ممنهج يتعرض له بشكل يومي داخل السجون الإسرائيلية. وأوضح عودة في مداخلة متلفزة أنه تمكن من زيارة أبو صفية، وأحضر الطبيب إلى غرفة الزيارة مكبل اليدين والرجلين، وبدت عليه علامات واضحة على صعوبة المشي والتنقل. وخلال الحديث الذي دار بينهما عبر الطبيب الأسير عن مخاوفه الحقيقية من ألا تتكرر هذه الزيارة مجددا، مشيرا إلى ممارسات سلطات الاحتلال التي تهدف إلى إيذائه المتعمد، مما يلمح حسب تقدير المحامي إلى وجود قرار مسبق بتصفيته وإعدامه داخل المعتقل. في محاولة لتدارك الوضع الطبي الحرج لأبو صفية، طلب المحامي بنقله فورا من سجن راكيفيت الإسرائيلي في مدينة الرملة الذي نقل إليه حديثا ووصفه المحامي بالمسلخ البشري، كما تقدم بطلب عاجل لزيارته والاطمئنان عليه مجددا، إلا أن سلطات الاحتلال قابلت الطلب بالرفض التام منعا للاطلاع على حالته.

صحيفة هآرتس ذكرت أن المحكمة الإسرائيلية العليا أمهلت النيابة الإسرائيلية حتى اليوم لتقديم ردها على الاستئناف المطالب بالإفراج عن 14 طبيبا من غزة، من بينهم حسام أبو صفية.

مسؤول أمريكي يقول إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفينة أو سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضح المسؤول الأمريكي لموقع أكسيوس أن الهجوم ألحق أضرارا كبيرة بسفينتين دون وقوع خسائر بشرية. وفي سياق متصل، أصيبت ناقلة نفط بمقذوف غير محدد قبالة سواحل سلطنة عمان في منطقة مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم.

مدرب منتخب مصر حسام حسن يتمسك بدعمه للشعب الفلسطيني داعيا إلى دعم حقه في الحياة، وذلك بعد موجة انتقادات إسرائيلية أعقبت إهداءه تأهل الفراعنة إلى دور 16 من كأس العالم للشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة المنتخب المصري أمام الأرجنتين في دور 16 من كأس العالم المقررة اليوم، ردا على سؤال بشأن إهدائه الفوز على أستراليا للشعب الفلسطيني ورفعه العلم الفلسطيني عقب المباراة.

وردا على سؤال من صحفية تركية بشأن إمكانية تجديد دعمه للشعب الفلسطيني، قال حسام حسن قبل أن يؤكد أن كل شخص لديه مشاعر، إذا لم يشعر أي فرد في العالم بالشعب الفلسطيني فهو لا يستحق أن يكون إنسانا، وأضاف إذا تعرض أي حيوان للأذى في أوروبا أو أمريكا نرى تحرك منظمات حقوق الإنسان والحيوان، لكن عندما يقتل الآلاف يوميا منهم أطفال ونساء في غزة لا يحدث ذلك، بينما يعيش شعب كامل في الخيام صيفا وشتاء. تابع حسام حسن قائلا في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مكيف هواء في الصيف ومدفأة في الشتاء يعيش الشعب الفلسطيني في العراء، وأطفال لا يجدون الطعام ويعانون الأمراض وقلة النوم. كما أكد حسن أن موقفه نابع من اعتبارات إنسانية قائلا إذا لم يشعر أحد بما يحدث للشعب الفلسطيني بغض النظر عن ديانته فهو ليس إنسانا، داعيا إلى تجربة يوم واحد في الشارع لاستشعار ما يعانيه الفلسطينيون. وكان حسام حسن أهدى الفوز على أستراليا في الدور السابق من المونديال إلى الشعب الفلسطيني، ورفع العلم الفلسطيني داخل الملعب في مشهد حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وأثار انتقادات من مسؤولين ووسائل إعلام إسرائيلية.

0: مشهد وحشي يعكس سادية تفوق الوصف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، حيث وثقت الكاميرات جريمة ارتكبها جنود الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس. تظهر هذه المشاهد المتداولة قيام جندي بإلقاء قنبلة داخل مركبة تقل مجموعة من الشبان، ولم يكتفي الجندي بذلك بل تعمد إغلاق الباب بقوة لمنع السائق من الخروج والنجاة، لتنفجر القنبلة والركاب محتجزون داخل السيارة. عقب الانفجار واصل الجندي سلوكه العدواني عبر ملاحقة بقية الشبان الذين فروا من المركبة، ووجه لهم شتائم وكلمات نابية وهددهم بإطلاق الرصاص الحي، ما دفعهم إلى الاختفاء خلف أو الاختباء خلف المركبة لحماية أرواحهم. وفي تفاصيل إضافية أوردتها صحيفة هآرتس العبرية، كشفت المقاطع الموثقة للحدث أن المعتدي هو عنصر من قوات ما يسمى حرس الحدود، حيث بادر برمي القنبلة وصرخ بوجه السائق بلهجة غاضبة بقوله: اخرس مع من تتحدث بهذه الطريقة. وفي سياق تعليقها على المشهد، ادعت شرطة الاحتلال أن تصرف الجندي يتعارض مع الإجراءات المعتمدة، وأعلنت إحالة الملف إلى قسم التحقيقات الخاص بأفراد الشرطة.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنمس حيمان.
2: مع السلامة، وين رايح؟ مع السلامة يا مسكفايح، مع السلامة.

مجددا اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نتواصل واياكم عبر اثير راديو بيت لحم 2000 وملفات برنامج هذا الصباح الإخبارية. ملفات الإخبارية البارزة في هذا الصباح: إسرائيل تساوم الأردن بالمياه. ترفض إسرائيل تجديد اتفاق يتيح زيادة حصة الأردن المنصوص عليها باتفاقية وادي عربة بكميات إضافية بأسعار مخفضة في خطوة تثير غضبا في عمان وسط مساع لعقد قمة طاقة ثلاثية في أبوظبي لبحث اتفاق للمياه من جديد. وبحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية، فإن الاتفاق الذي أدرجت مبادئه الأساسية في اتفاق وادي عربة لم يجدد حتى الآن، فيما قالت مصادر تحدثت للقناة إنه لا يوجد في هذه المرحلة موعد متوقع للتوقيع على التجديد. وذكرت صحيفة دعوة أحرنوت أن إسرائيل لم تمدد منذ 22 نوفمبر عام 2025 الاتفاق الذي كان يتيح للأردن الحصول على 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا فوق الحصة المنصوص عليها في اتفاق وادي عربة. ووفقا للصحيفة، تقف الإمارات خلف مبادرة لعقد قمة ثلاثية في أبوظبي وتسعى إلى توفير مظلة حسن نية في محاولة لبحث ملفات المياه والطاقة وتدفئة العلاقات الإسرائيلية الأردنية التي شهدت فتورا حادا منذ بدء الحرب على غزة.

ومن المتوقع أن تبحث القمة إذا عقدت اتفاقا جديدا تزود بموجبه إسرائيل الأردن بخمسين مليون متر مكعب إضافية من المياه فوق الخمسين مليون متر التي تنقلها سنويا إلى المملكة بموجب اتفاق وادي عربة. الشأن الإسرائيلي، نتابع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم بيع تركيا منظومات أسلحة لتحديث سلاحها الجوي في ظل معارضة إسرائيلية لمحاولة أنقرة الحصول على مقاتلات F-35 ومحركات نفاثة لمقاتلتها المحلية، قان زاعما أن خطوة كهذه قد تخل بميزان القوى في الشرق الأوسط.

في قراءة أولى الكنيسة يقر لجنة سياسية للتحقيق في هجوم السابع من أكتوبر. استطلاع جديد يظهر أن حزب الليكود برئاسة نتنياهو وحزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت يتعادلان في صدارة الخريطة الحزبية الإسرائيلية ب23 مقعدا لكل منهما، ما يعزز الاتجاه التصاعدي في قوة رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق.

إلى أخبار المونديال، هدف قاتل يقود إسبانيا لربع نهائي المونديال على حساب البرتغال. فقد سجل مايكل ميرينو هدفا في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، قاد به إسبانيا للفوز بهدف دون رد على البرتغال في دور 16 بكأس العالم. ووجه البديل ميرينو ضربة قاضية للبرتغال حين سجل هدف الفوز بعد 6 دقائق من دخوله للمباراة. وستواجه إسبانيا في الدور التالي منتخب بلجيكا الذي تأهل إلى دور 8 بعد الفوز على المنتخب الأمريكي 4 أهداف مقابل 1.

الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أصدر بيانا رسميا أوضح فيه ملابسات القرار الخاص بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون بعد واقعة طرده خلال منافسات كأس العالم، مؤكدا أن البطاقة الحمراء لا تزال قائمة بينما تم تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف. وكان اللاعب الأمريكي تعرض للطرد في الدقيقة 64 من مواجهة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك عقب تدخل عنيف أكدته تقنية حكم الفيديو المساعد الفار قبل أن يثير الجدل بعودته إلى أرض الملعب للاحتفال مع زملائه رغم حصوله على البطاقة الحمراء. وأوضح فيفا أن لجنة الانضباط فتحت تحقيقا في اليوم التالي للواقعة للاشتباه في مخالفة اللاعب للمادتين 66 الخاصة بعقوبات الطرد والإيقاف والرابع 10 المتعلقة بسوء السلوك قبل أن تصدر قرارها النهائي في 5 يوليو الجاري. وقررت اللجنة إيقاف اللاعب الأمريكي مباراة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة عام إلى جانب تغريمه $40,000 مع تحميل الاتحاد الأمريكي لكرة القدم مسؤولية مشتركة في سداد الغرامة المالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: أثار جدلا واسعا بعد تدخله في هذه الواقعة، مؤكدا أنه طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو مراجعة القرار الذي أسفر عن طرد أو حصول اللاعب على بطاقة حمراء وطرده، معتبرا أن العقوبة لم تكن مستحقة وأن الحكم أخطأ في تقدير الواقعة. وقال ترامب إنه تواصل مع إنفانتينو مطالبا بمراجعة المخالفة التي احتسبها الحكم ضد بالوغون والتي انتهت بإشهار البطاقة الحمراء في وجه المهاجم الأمريكي. كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي يعرب عن حزنه الشديد بعد خروج منتخب بلاده من الدور 16 لكأس العالم إثر الخسارة أمام إسبانيا، مؤكدا أنه قدم كل ما يملك خلال البطولة، فيما ألمح إلى أن قرار اعتزاله اللاعب الدولي لم يحسم بعد. مساء هذا اليوم الأنظار تتجه إلى المباراة التي ستجمع منتخب مصر بالمنتخب الأرجنتيني. مدرب المنتخب المصري حسام حسن قال إن الوقت كان ضيقا للغاية قبل مواجهة الأرجنتين في المباراة المقررة مساء هذا اليوم، وأضاف في مؤتمر صحفي أنهم حاولوا تجهيز اللاعبين من خلال الاستشفاء ودراسة المنافس جيدا، وتابع قائلا نواجه منافسا كبيرا بحجم الأرجنتين ولديهم أسطورة مثل ليونيل ميسي، لكننا نعمل على تطبيق أفكارنا الفنية المعتادة. التوفيق لمنتخب الفراعنة في هذه المباراة. بهذا نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر

لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الثلاثاء 7 تموز لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح الابتسامة الجميلة، صباح الخير، إشراقة يوم جديد يحمل فرصا جديدة، فاستقبلوه بقلب مطمئن وعقل متفائل، واجعلوا ابتسامتكم بداية جميلة ليومكم، وازرعوا الخير أينما كنتم، فالكلمات الطيبة والأفعال الصادقة تترك أثرا لا ينسى. أتمنى لكم صباحا مليئا بالسكينة والتوفيق والإنجاز، وأن يكون يومكم أجمل مما تتمنون.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية جميعا، شوفرية التكاسي، الطلبات، السرفيس، شوفرية الفردات، الباصات جميعا، يسعد لي صباحكم، بتمنى لكم نهار سعيد، طريق السلامة لكم جميعا. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعد لي هالصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل، صباح الخير لعمالنا عمال الورش يسعد هالصباح. صباح الخير لكل الموظفين في كل المؤسسات اللي بيسمعونا من مكتب داخلية بيت لحم، صباح الخير. صباح الخير لعمال البلديات، قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشترك، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد لي صباحكم ويعطيكم العافية. أكمل وردة يا بلدي، أكيد بكرة اللي جاي أحلى إن شاء الله، دايما نحكي إن شاء الله بكرة يكون أحسن وأفضل للجميع. بيفضل ليل وقالوا الصبر آخر جميل، ما فيش ليل بيفضل ليل، فعليا ما فيش ليل بضل ليل، آخر الليل فجر. صباح الخير وندعي واحنا بنصلي. صباح الخير لطلابنا، طلاب التوجيه يسعد لي صباحكم، بكرة رح يكون آخر امتحان لطلابنا، طلاب التوجيه لهالعام، فكل التوفيق لطلابنا وإن شاء الله النجاح بحالف الجميع، يسعد لي صباحكم ويعطيكم العافية. شايلة الدنيا مفاجآت بتبلنا من البدايات، الحياة كلها مفاجآت.

القلب ما يريد. صباح الخير لكل شيء بيريده القلب. وبقولوا إنه القلب لما يحس بيكون عن جد الإحساس بيكون صحيح. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم أينما تواجدتم. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-3 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

مستمعينا ومتابعينا، نبلش مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد في آخر في آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات صباح هذا اليوم بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وداهمت عددا من منازل المواطنين. بدورها أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال تمركزت داخل البلدة قبل أن تقتحم عددا من المنازل وتفتشها، وأضافت المصادر أنه لم يبلغ عن اعتقالات خلال الاقتحام. أما مساء أمس قوات الاحتلال داهمت منزلا خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وأيضا في ساعات مساء أمس قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طقوع جنوب شرق بيت لحم دون أن يبلغ عن أي مداهمات أو اعتقالات. هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم.

0: مستمعينا، من آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية. انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم وارتفاع تدريجي حتى نهاية الأسبوع. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة وتحذير دائرة الأرصاد الجوية نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل الجو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يومي الخميس والجمعة ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة مع استمرار الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وتبقى الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 28-18، رام الله والبيرة وخليل الرحمن 27-17، نابلس 29-19، جنين وطوباس 32-21، أريحة والأغوار 38-27، طول كرم وقلقيلي 30-21، غزة وخان يونس 29-22، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، خفض ليلا إلى 21 درجة. دائما فوق كل ذي علم عليم.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: مع تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

0: صباح الرزق والإيمان بأن ما كتب لنا لن يأخذه غيرنا وأن الرزق بيد الله وحده.
1: خذ اللي بدك يا ورد البدك يا
0: خذ اللي بدك إياه وعطيني اللي بدك إياه، ما باخذ غير نصيبي ولا لا؟
1: ادع

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 0568883888 مقدمة 972.

الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، ترقمية المصانع سالكة، بني نعيم سالكة، النشاش سالك، المنشية سالكة، مرح رباح سالك، دورة مغلقة، زيف سالك، الفحص سالك، وفرش الهواء سالك، أما رأس الجورة مغلقة، سعير مغلقة، والنبي يونس مغلقة، الفوار وبيت أمر والعروب جميعها مغلقات. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالكة، عبود سالك، مدخل سنجل الفرعي سالك، سلواد يبرود سالك، النبي صالح سالك، دير أبو مشعل سالك، نعلين سالكة، كفر عقب سالكة، قلنديا سالك، جبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة البلد تفتيش باتجاه رام الله، مفترق عناتة تفتيش بالاتجاهين، لزعيم والعيزرية سالكات، أما بوابة الطيبة تفتيش للخارج، مدخل أريحة الشمالي تفتيش للخارج، باقي مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، دوار الطنيب سالك، زعترة سالكة، مدخل الفندق سالك، مفترق جيد سالك، يتصار سالك، سرة سالك، أما عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، عورتة تفتيش للخارج، بورين سالك، المربعة سالك، دير شرف سالك، برقة سالك، مدخل قلقيلية سالك، عين شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها بشكل دائم وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة يعمل اليوم ولغاية يوم الخميس المقبل من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

خلينا نقرأ رسالة صديق البرنامج أدهم الخطيب من الأردن الشقيق. تحياتي لك أدهم، صباح الخير لإلك. أقرأ رسالة أدهم: صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل لأحلى إذاعة، بحب أصب على الأهل والأصدقاء والأحباب في أحلى مدينة، مدينة بيت لحم. يسعد صباحك أخوي أدهم، تحياتي الصباحية، بتمنى لك نهار سعيد.

0: اتصال. الو، صباح الخير.
1: ألو، صباح الخير.
0: يسعد صباحك ست ليلى، كيف حالك؟
1: وين اشكر الله، نصبح على ادهم الخطيب، طبعا شجعني اطلع له.
0: ماني والله عارفه انه شجعك، يعني ادهم من اول رساله، من اول اول رسائل الواتساب كانت لادهم الخطيب من الاردن.
1: شكرا له على كل حال، احنا صرنا نحب الاردن عشانه.
0: يا عيني، ان شاء الله يكون يسمعك يا ست ليلى.
1: اكيد بيسمع، انا بحاسه انه بيسمع. بحب اتلحم بس نسي الأود.
0: وقع مع ليلى.
1: شكرا إله، طبعا صباح الخير إله لكل اللي بيسمعونا طبعا، ونحن بنحب الجميع، يعني قلوبنا طيبة. بس أنا حابة الرياضة يعني أعلق عليها. إحنا طبعا نشكر هذا اللي شو اسمه المدرب المصري، ومنقدر عاليا عاليا فوز، يعني اللي في هذا الفوز لفلسطين، وقول لك في آية الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وإحنا يعني قلبنا طيب كتير يعني نتأثر.
0: إحنا شعب شوي عاطفيين.
1: يعني احنا بنقدر الملايين اللي بتتابعوا، بدناش نتعدى على حدا، بلاش حد يعني ياخذ علي فكره مش كويسه. مع اللي صار في غزه، يعني انا ما تمنيت الدوله العربيه تفوز بالعربي. بس طبعا احنا من يعني هذا الشخص الانسان الطيب الخلوق المؤمن احنا طبعا بنقدره كتير كتير، وصحيح أبسط الملايين ضحكوا الملايين، وإحنا انبسطنا في الفوز. بس والله يا حسام، شيء في غصة هيك، يعني الشعوب في زيه كتير طبعا في مصر والمكان. بس والله الخيانة من الحكومات اللي دمرت فلسطين، والله من هالملايين سنين
0: الحكومات ما لهاش علاقة الفرق
1: اللي صار في غزة، هالحصار
0: ما بحكي لك الحكومات بعيدا عن الفرق الرياضية،
1: ما دخل احنا طبعا شباب هدول مسؤول.

0: السيسي طبعا. شكرا لكم، صباح الخير للجميع.
1: يسعد صباحك ست ليلى، تحياتي، بتمنى لك نهار سعيد. شكرا مستمعينا ومتابعينا. صالح فاصل مستمعينا، نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت؟ وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت؟ حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: وأول أوردر

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم

0: تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليتا كومي لمستقبل أفضل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: الفايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في بلدة مادما جنوب مدينة نابلس، تخللها تنفيذ تحقيق ميداني مع عدد من المواطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في البلدة واعتقلت حتى الآن نحو 14 مواطنا وسط انتشار واسع لجنودها في أحياء البلدة واحتجاز عدد من المواطنين وإخضاعهم لتحقيق ميداني. إلى ذلك أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس وداهمت عدة منازل في مناطق متفرقة من المدينة. هذا واعتقل جيش الاحتلال مواطنين خلال اقتحام مدينة سلفيت فجر اليوم. وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الدوحة غرب بيت لحم واقتحمت عددا من منازل المواطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال تمركزت في منطقة الديناموميتر داخل البلدة قبل أن تقتحم عددا من المنازل وتفتشها. وأضافت المصادر أنه لم يبلغ عن اعتقالات خلال الاقتحام. وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع وسط تواصل خروقات وقف إطلاق النار. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، كما استهدف القصف المدفعي كذلك مدينة رفح. أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسير في أجواء المدينة. تتجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تحويل أكثر من نصف مليار شيكل إلى ميزانيات الخطة الحكومية 550 التي خصصت أصلا للمجتمع العربي في الداخل لسد الفجوات في مجالات التعليم والرفاه والبنى التحتية إلى جهاز الشباك الإسرائيلي بزعم إشراكه في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي. وبحسب بيان مشترك صادر عن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان، أعلن سكرتير الحكومة يوسي فوكس مساء أمس أن الشباك سيحصل على ميزانية مخصصة بقيمة نصف مليار شيكل لهذا الغرض من أموال الخطة 550 التي أقرتها الحكومة السابقة وتقع صلاحيتها حاليا ضمن وزارة جولان. وتأتي الخطوة في ظل غياب خطة حكومية شاملة ومتكاملة لمكافحة الجريمة في الداخل المحتل، وفي ظل استمرار تقاعس الشرطة وسلطات الاحتلال عن حل جرائم القتل وملاحقة منظمات الإجرام، فيما يجري الدفع باتجاه إدخال جهاز استخبارات إلى داخل المجتمع العربي والتعامل مع الجريمة من منظور أمني. تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز مجددا بعدما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق مساء صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق في حادثة تعكس هشاشة التفاهمات الأمنية الخاصة بحماية الملاحة البحرية. وبحسب الموقع، تعرضت سفينتان تجاريتان لأضرار كبيرة جراء الهجوم من دون تسجيل أي خسائر بشرية. وفي تطور متزامن، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر أثناء إبحارها على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ولاية ليما في سلطنة عمان. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أنه على أمريكا احترام توقيعها. في الشأن الرياضي، نجح المنتخب الإسباني في الإطاحة بالبرتغال خارج المونديال إثر التفوق على زملاء كريستيانو رونالدو بهدف دون رد في الدور 16 من المونديال. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق ميكيل ميرينيو في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذه النتيجة يلتقي المنتخب الإسباني مع المنتخب البلجيكي في الدور ربع النهائي من المونديال بعدما فاز على نظيره الأمريكي برباعية لهدف. واليوم يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأرجنتيني في موقعة نارية. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل. مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير لأبو حمزة عبر الواتساب اللي بتواصلوا معنا عبر الواتساب. تحياتي الصباحية لكم جميعا. أبو حمزة أدهم الخطيب يسعد صباحك. ست ليلى عم بصب عليك يا ليلى. كل شبر ومدينة في أرض فلسطين دايما في القلب. يسعد صباحك وشكرا جزيلا يا أدهم. أبو حمزة صباح الخير. علا خلاوي صباح الخير. عبر البث المباشر مريم صباح الخير.

0: من فلسطين إلى الجزائر، وفي إنجاز أدبي جديد يؤكد حضور الرواية الفلسطينية في المحافل الأكاديمية العربية، دخلت تجربة الكاتب والروائي الفلسطيني فوزي نجاجرة مرحلة جديدة من التقدير بعدما اختيرت روايته رقصة التوت موضوعا لرسالة ماجستير في إحدى الجامعات الجزائرية، في خطوة تعكس قدرة الأدب الفلسطيني على تجاوز الحدود الجغرافية والوصول إلى فضاءات البحث والنقد الأكاديمي بما يحمله من قضايا إنسانية ووطنية عميقة. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز وما تمثله هذه الدراسة من أهمية للأدب الفلسطيني ولمسيرة الكاتب الإبداعية، يسرنا أن نرحب بضيفنا الكاتب والروائي الفلسطيني فوزي نجاجرة. أهلا ومرحبا بك، يسعد صباحك.
1: صباح الخير، صباح السعادة أخت سارة، صباح الخير لكل طاقم راديو بيت لحم 2000، وشكرا لهذه اللفتة الكريمة.
0: أهلا بك. بداية، كيف تلقيت خبر اختيار رواية رقصة التوت موضوعا لرسالة ماجستير في جامعة جزائرية، وما الذي جعل الرواية تستقطب اهتمام الباحثين أكاديميا؟ تفضل.
1: والله الحقيقة خبر نجاح طالبة مريم خضراوي في مناقشة رسالة الماجستير لرواية رقصة التوت كان خبر مفرح جدا جدا، ومن الأخبار القليلة التي تلقيتها في حياتي، فأنا اعتبرت هذا الخبر هو نجاح كبير لي وللكتاب الفلسطينيين وللرواية الفلسطينية التي تحاول أن تقاوم الخطاب المعادي. في الواقع رقصة التوت كنت أنشرها في بعض المنتديات الأدبية على حلقات متسلسلة، وتفاجأت بأن طالبة من الجزائر في الدراسات العليا تطلب السماح باعتماد هذه الرواية كبحث لدرجة الماجستير، دراستها لنيل درجة الماجستير. فطبعا وافقت بكل سرور. هذا الكلام حدث قبل عام. أثناء العام كانت كثير تتصل في الطالبة مريم وتستفسر عن بعض النقاط، وكنت أقوم بتوضيحها لها. طبعا أنا جهلت الموضوع ونسيت الأمر يعني نهائيا، لكن تفاجأت قبل شهر أنها ترسل لي بأنها ناقشت مشروع رسالة الماجستير في روايتي ونجحت نجاح باهر، نالت تقدير جيد جدا، وهذا ما حصل.
0: نعم، ماذا يمثل لك هذا الإنجاز على الصعيدين الشخصي والإبداعي، وكيف ترى وصول الأدب الفلسطيني إلى الجامعات العربية وما أهمية ذلك؟
1: بالنسبة لي أعتبر هذا ما حصل هو نجاح كبير لي ولكتاباتي، لأني أنا أعتمد الكتابة عن الإنسان الفلسطيني بدون يعني تحديد، فأنا أكتب عن حياة الإنسان أو الأسرة الفلسطينية في المجتمع الحقيقي بكل ما تعنيه الكلمة تحت الاحتلال الإسرائيلي، كيف يعملون، كيف يعيشون، كيف يدرسون، المشاكل التي تعترض حياتهم، إصرارهم على البقاء والتشبث في الحياة وفي الوطن ومحاولة الصمود. بالنسبة للأدب الفلسطيني والروايات الفلسطينية أنا أعتبرها هي روايات متقدمة جدا بالمقارنة مع الأدب في الوطن العربي. فأن يعني رواة من الجيل القديم روائيين يعني يفتخر الإنسان فيهم، مثل جبرة إبراهيم جبرة، مثل غسان كنفاني، مثل إميل حبيبي. ومن الأجيال الجديدة هناك الكثير من الروائيين الذين يكتبون بتميز وينقلون الرواية الفلسطينية من حيث تاريخها وتراثها، ويتحدثون عن الإنسان الفلسطيني وما يعانيه من ظلم واعتداءات من قبل الاحتلال ومن قبل العالم الظالم.
0: نعم. إلى أي مدى يسهم، يعني اسمح لي أعتذر على المقاطعة، إلى أي مدى يسهم هذا النوع من الدراسات في توثيق الأدب الفلسطيني وحضوره وتعزيز هذا الحضور؟
1: أعتقد هذه مسألة مهمة وضرورية جدا أن يتم البحث في الأدب الفلسطيني من قبل المعاهد والجامعات العربية والباحثين، وخاصة أثناء وجود الإبادة الجماعية وفي الحرب الأخيرة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة الغربية. فهناك تعاطف كبير من قبل كل العالم مع القضايا الفلسطينية، وخاصة في الدول التي تتعاون وتتضامن مع الشعب الفلسطيني. فدولة الجزائر الشقيق باستمرار حضورها موجود ولافت ويهتمون بالشأن الفلسطيني، كذلك الجامعات يعني بالتحديد. فمثلا قبل أقل من سنة تواصلت معي جامعة وهران وقاموا بمشكورين بمناقشة رواية لي اسمها أمضي أم أعود على الزوم حوالي 3 ساعات، وتم اعتمادها من قبل الجامعة وأرسلوا شهادة لي بذلك. تم مناقشتها ممكن من 10 أدباء من الجامعة ومن دول مختلفة في أوروبا وفي العالم العربي.
0: نعم.
1: فمسألة ضرورية جدا يعني أن نوصل رواياتنا وخطابنا الوطني لكل العالم، وحتى يعني أطمح بترجمة رواياتي أنا.
0: نعم سيد فوزي، أبرز القضايا التي تعالجها رقصة التوت والتي تعتقد أنها لامست القارئ والباحث؟
1: الحقيقة رقصة التوت هي رواية شمولية.
0: نعم.
1: مضمونها الصراع بين الخير والشر، وتتحدث عن مسيرة مجموعة من الناس لثلاثة أجيال. بداية نشأت قصة حب بين شاب فقير من قرية فلسطينية وبين فتاة مسيحية من مدينة القدس، هو مسلم وهي مسيحية. كان هناك فوارق طبقية كبيرة بينهم، وهو ابن شهيد، وهناك فوارق دينية، ولكن حب الوطن وحدهم وفرض عليهم أن يلتقوا بعلاقة حب كبيرة، وقاموا بتحدي كل العوائق الاجتماعية، واستطاعوا أن يعقدوا قرانهم في المسجد عند إمام المسجد وفي كنيسة. وأثناء ذلك هددت أسرة الفتاة بقتل الفتاة وبقتل الشاب. الشاب يدعى أنيس والشابة تدعى حنان، ولجأ الأثنان إلى بيت صغير في منطقة خالية، منطقة ريفية جبلية بعيدة عن كل المجتمع. وهناك في هذا البيت الصغير عاشوا قصة حب خيالية، يعني اجتمع اثنين يحبوا بعض وواجهوا مشاكل حتى تزوجوا، فعاشوا فترة اعتبرها يعني من الجنة. بعد عام أنجبوا توأم، ولد وبنت، اسموا البنت فلسطين والولد سائر، وبعدها بعام أيضا أنجبوا بنت ثالثة سموها وفاء. أمام البيت يوجد شجرة توت كبيرة ويوجد بئر ماء، وتحت هذه الشجرة وحولها تدور القصص الكثيرة والحوارات والسهرات والأكلات والحب. أيضا مع بداية الانتفاضة الأولى بعد سنة أو سنتين من أحداث الانتفاضة، لا يستطيع أنيس أن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال، فيقوم بتنفيذ عملية فدائية ويقتل العديد من الجنود الاحتلال ثم يستشهد، وتبقى زوجته أرملة مع أطفالها الثلاثة. يوجد له شقيق يدعى بسيل، بسيل هو النقيض لأنيس، كل الصفات الخير الموجودة في أنيس الشهيد. يوجد عكسها في شقيقة بسيل، يحضر إلى بيت أخيه ويحاول أن يبتز زوجته وأرملة الشهيد، ويعرض عليها الزواج إلا أنها ترفض. بعد عام من استشهاد الزوج، طبعا تكون الجدة تعيش مع زوجة ابنها الشهيد أنيس، تأخذ الأطفال الثلاثة إلى الصحية، عيادة الصحة في القرية، تحملهم على حمار وتأخذهم لتطعيمات الصحية.
0: يعني الهدف التي أردت إيصاله من هذه الرواية سيد فوزي؟
1: نعم، فقط نقطة صغيرة أكمل الفكرة. عندما تعود من العيادة الصحية وهي والأطفال، قبل وصول توتة الدار بمئة متر تلاحظ أن هناك شخصا ما يلوح على التوتة، فكلما اقتربت يتوضح المشهد، وإذ بها تتفاجأ بأن حنان زوجة ابنها هي الأرملة معلقة مشنوقة على التوتة، والريح يراقصها، فتنظر تنصدم في المشهد. ثم عندما يفتش البيت يجد رسالة وكتب فيها أنها تعرضت لاعتداء من قبل 15 جندي إسرائيلي اغتصاب جماعي، وقررت وضع حد لحياتها، فعلقت نفسها وشركت نفسها. وفي آخر الرسالة كتبت بيت شعر لبدر شاكر السياب، تقول فيه: يا قارئا كتابي ابكي على شبابي. هذه أحداث يعني المهمة، أهم شيء من رقصة التوت ومرتبطة بالعنوان، من هنا العنوان جاء.
0: نعم، هل تعتقد أن الرواية الفلسطينية تحظى اليوم باهتمام أكاديمي أكبر من السابق؟
1: أكيد، تأكيد. نعم. طبعاً.
0: في مداخلة سيد فوزي من أحد المتابعين: مجتمعنا الفلسطيني يملك أدباء على مستوى عالي جدا من الكفاءة، لكن للأسف من الواضح أنهم يقدرون من البلدان الأخرى ولا يقدرون في وطنهم، وقصة الأستاذ فوزي مع الطالبة الجزائرية أكبر دليل على ذلك، شو رأيك؟
1: والله أنا أوافق بشدة يعني، والحقيقة هذه المداخلة قيمة ومهمة جدا جدا. للأسف أنا شخصيا واجهت مشاكل من قبل المجتمع المحلي الفلسطيني، وخاصة من بعض الأدباء القدماء أو المتنفذين يعني في الساحة الأدبية، حتى يعني بعض من الأدباء أو الكتاب في جلسة لإشهار روايتي رقصة التوت مباشرة وقف وقال: عنوان الرواية لا يعجبني، وصورة الغلاف لا تعجبني، وكذلك اللغة، فهي لغة يعني رقيقة وضعيفة وأعتقد أن الرواية غير مناسبة ولا يوجد فيها ما يقال.
0: من أحد زملائك؟
1: نعم نعم، أنا توترت وانزعجت، كان في جلسة يعني لا إشهار الرواية ولا إطلاقها، فأنت حضرت على أساس أنك يعني تناقش أو تعلق يعني تعليق بناء.
0: هنا الفرق بين الانتقاد البناء والهدام. سيد فوزي، الرسالة التي تود إيصالها للكتاب الشباب الذين يسعون إلى ترك أثر في المشهد الأدبي، تفضل.
1: شكرا على هذا السؤال أخت سارة. أنا أوجه كلمتي للكتاب، إذا أردتم أن تكتبوا جيدا اقرأوا كثيرا، اقرأوا، لأن القراءة هي مفتاح الكتابة ومفتاح الأفكار. أشبهها مثل خزان الماء، إذا كان خزان الماء مليء بالماء عندما نفتح الحنفية تتدفق الماء منه، وإذا كان فارغا فلا يوجد ماء، وهكذا عليهم القراءة وكذلك التوجه بقضايا الإنسان، القضايا الإنسانية في داخل المجتمع الفلسطيني. هناك بحر من القضايا التي يمكن أن يغترفوا منها ويكتبوا عنها حتى نصل إلى مستوى راقي من الأدب ومن الكتابة التي نواجه فيها العالم العربي والعالم بشكل عام، فهي طريق للنجاح.
0: نعم. أخيرا، هل تعمل حاليا على مشروع روائي جديد؟ وماذا يمكن أن تخبرنا أو أن تخبرنا عنه؟ تفضل.
1: شكرا لك على هذا السؤال. الحقيقة أنا أنجزت رواية حديثا قبل شهرين، وعملت فيها سنتين كاملتين حتى استكملتها، وهي كانت من منتصف أحداث غزة.
0: نعم.
1: فالحقيقة أنا كتبتها وتعبت في كتابتها، وقررت أني أكتبها بشكل بطيء، ما أتسرع فيها، والحمد لله يعني بتوقع أني أنجزت عمل أدبي راقي جدا جدا يختلف عن كل الروايات التي كتبتها سابقا.
0: نعم.
1: وحاليا يمكن أنها تصدر في مصر، هناك دور نشر يقدر الكتابة ويقدموها لمسابقات عالمية ودولية، وهناك في تشجيع كثير للأدب وللكتابة.
0: نعم، شكرا جزيلا، كل التوفيق لك الكاتب والروائي الفلسطيني فوزي نجاجرة، يسعد صباحك، شكرا جزيلا، كل التوفيق لك.
1: شكرا، شكرا جزيلا لكم، شكرا، وبالتوفيق إن شاء الله دائما لراديو الأمل وراديو المحبة، راديو بيت لحم 2000.
0: يسعدك، شكرا جزيلا، تحياتي.
1: تحياتي، مع السلامة.
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، نطبع على كل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر، صباح الخير لناصر أبو عجمية، صباح الخير لراديو بيت لحم 2000، صباح الخير أستاذة سارة، صباح الخير من عجعج وحمدي، صباح الخير لعجعج وحمدي، صباح الخير لكل عمالنا عمال الورش، يسعد لها الصباح، بتمنى لكم نهار سعيد، شكراً.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
3: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
4: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مستمعينا ومتابعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، ينضم لنا الزميل عوني جبران مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، صباح الخير.
1: صباح الخير زميلتك، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين والصحة للجميع. واشتقنا عن جد لكم كثير،
0: اشتقنا لك كثير يا عوني. وين هالغيبة؟
1: كنا نحاول يعني، لا حقيقة دي كانت إجازة هي، وكنا نتفقد مواضيع المية التالية.
0: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا على متابعتكم الدائمة. عوني، برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ في منطقة بيت جالة، مستشفى الحسين، دار للشيوخ، منطقة الغوالي والجواريش، حارة العراق، وأيضا عمارة خانم، منطقة كرمزان، المنطقة السفلية، وأيضا شارع النساء. بالنسبة لبيت لحم، مستشفى الفرنسي والسينما، شارع الصف، وأيضا الكركفة، وادي الجمل، وإسكانات الجامعة، ومشحمة أبو السعود، ومركز أريج. بالنسبة لأرطاف المنطقة العالية أيضا ضمن برنامجنا لليوم. بالنسبة للدوحة، حارة أبو مفرح اليوم، حارة أبو مفرح، حارة أبو غنية، منطقة الخلفاء الراشدين، حارة ملش، وأيضا شارع المدارس. الفاضل المنطقة البلوع السفلي. أما الثالث مناطق موجودة خط الضخة رئيس اتجاه بطرول بيت بطرس المهندسي لعوينة، وأيضا بيت لحم الكبة الكثيرة قديم حديقة البلدية، وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. تحياتي، شكرا جزيلا.
1: يسعد صباحك.

0: معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير، كيفك سارة؟
0: يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: بحكي معك أبو النور.
0: أبو النور أهلا ومرحبا.
1: الله يحييك.
0: تفضل.
1: يعني في عدة مواضيع بدنا نحكي، شو بدنا نحكي؟ بدنا نحكي مثلا عن الانجازات البلدية، ولا نحكي عن طريق مكتب العمل، وين مكتب العمل بالنسبة للعمال، ولا نحكي عن الموظفين اللي بيشتغلوا في المحلات والرقابة عليهم، شو أجورهم شو كذا، خاصة البنات لما بيشتغل يعطيها 400 و500 في الشهر، يعني مش مكفي. يعني هذا الموضوع يعني بالنسبة كمان موضوع المنتجات اللي بيعرضوها لأصحاب المحلات في الشمس.
0: المنتجات الإيش؟
1: المنتجات اللي كشف الأخطاء كمي معدنية بتكون في الشمس وبشرب.
0: بيعرضوها بالشمس.
1: بعدين شو بدنا نحكي؟ نحكي عن السيارات اللي على الرصيف، اللي الناس تمشي وين تمشي العالم؟ إذا فيش رصيف للناس والمواطنين يمشوا عليه، يمشوا بالشارع. وبعدين في موضوع نظافة البلد، يعني هذا مهم، إشي مهم كثير.
0: شو مال نظافة البلد؟
1: يعني بترجع للمواطن، يعني محمل طاسكولا بتلاقيه بخلصها بزيتها في الشارع، معاه باكيت دخان بزيته في الشارع. يعني لو في البلدية بتحط مثلا ثلاجات نظافة في كل البلد، بصير المواطن نفسه بيخجل من حاله الكولا والعلبة والمعاش.
0: هي ثقافة يجب تعميمها.
1: كيف؟ بعدين موضوع حمامات البلد هاي. يعني واحد معاه سكري، واحد معاه ضغط، يعني مش مجبور هو يدخل على محل ويقول والله بدي ادخل الولد على الحمام عندك. يعني هذه الدور حكينا مع البلدية، بقولنا يا عمي فيش أرض وفيش كذا، فيش حكومة مثالية عنا ولا حاجة. طب المواطن شو مجبورنا؟ أنت كبلدية مفروض توفر حمامات عامة للبلد. بحكي مظبوط ولا بحكي غلط؟
0: وين بدهم يعملوا؟ بالمجمعات؟ بالمجمعات في حمامات ولا لا؟
1: هذه المجمعات هي باعتبار للمحلات التجارية، احنا بنشتغل عام. يعني في ختيارية، في ناس معها سكر، في ناس معها كذا، يعني معها أطفال، يعني مش مجبور أنا فاتح محل أفتح وأشتغل بالنسبة للكلمة يعني حمام عام، عرفت كيف؟ هذا المفروض البلدية توفر الحكي هذا للناس. يعني كراسي في البلد ما فيش واحد يقعد تعب كذا، ما فيش مجال، عرفت؟ هذا الموضوع يعني البلدية بدنا نعرف أنتم كراضي وبيت لحم. يعني هي الجماعة عشان يرتاحوا من قصة الانتخابات والرئاسة البلدية وكذا، الحين انتوا لازم تراقبوا على
0: عملهم، بيطبقوا في خطة تنظيم السوق والبسطات وإلى آخره، عملهم بيطبعوا لحد ما يتجهز أمورهم، رح ينقلوا لموضوع المحافظة وشوارع المحافظة والأرصفة وإلى آخره والتعديات اللي موجودة. إن شاء الله بيكون صوتك وصل، وإن شاء الله منوصل صوتك للبلدية لأخذ بعين الاعتبار جميع ما ذكرت. يسعد صباحك أبو النور. حاب تحكي شي كمان؟ تفضل.
1: والله حاب أحكي شي.
0: تفضل.
1: بالنسبة لأخونا صالح، حبيبنا صالح، يعني المفروض أنه أنت كمبيعة تشاركي في الصوت معانا، برضو شاركي، خلي يدخل معك على الخط شوية.
0: أشارك. شايف مطلب الجماهير هذا يا صالح، مطلب الجماهير تكون موجود، صوتك يطلع معي على الهواء. والله احنا اجينا فتره ركبنا له المايك ودائما بيحكي معي تحت الهواء، بس لما ركبنا له المايك بطل يحكي بالمره.
1: برضه بصير مشاركه حلوه للبرنامج. بعدين يعني يا اخونا صالح مثلا بحط لنا اغاني كويسه، يعني لو بحط لنا مثلا شويه دعاء في وسط الميمعة هاي كلياتها.
0: ده يا زلمه
1: بصير الدعاء، نحن في الوضع اللي احنا فيه والله بحاجه لها الدعاء، ولا لا؟
0: صحيح كلامك، نحن كلنا بحاجة الدعاء بكل لحظة. شكرا جزيلا لك أخوي أبو النور، تحياتي. مبسوط أنت، مبسوط اضحك يا صالح، مبسوط بدك تضرب علي. نمزح أكيد.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: تحيات لك زميلتي سارة وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000، يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة الخليل وطوباس ورام الله، تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم إتلافها حسب الأصول. كذلك في جنين تم ضبط عسل مستورد لا يحمل بطاقة بيان باللغة العربية وتم التحفظ عليه لدى وزارة الاقتصاد لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بالتعاون مع وزارة الزراعة في جنين تم ضبط ما يقارب 5 أطنان من البطيخ الغير صالح للاستهلاك الآدمي باستدعاء دائرة الرقابة الزراعية والتي أقرت إتلافه حسب الأصول. أيضا في جنين تم ضبط زيت زيتون لا يحمل تصريح نقل زراعي وتم التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع جهات الاختصاص. كذلك في قلقيلية تم ضبط ما يقارب 700 كيلو إغرام من المبيدات الحشرية مجهولة المصدر باستدعاء دائرة الرقابة الزراعية والتي أقرت التحفظ على هذه المبيدات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسيين معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: إذا الاقتصاد النفط يرتفع والذهب يتراجع وسط ترقب الأسواق. والآن إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباحي. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا ومرحبا بك ديما. إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعين الأعزاء، سعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الثلاثاء الموافق السابع من تموز، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف بـ 2.99، أما سعر البيع فيصرف بـ 3.02. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف بـ 4.21، أما سعر البيع فيصرف بـ 4.29. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف بـ 3.41، أما سعر البيع فيصرف بـ 3.45. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4120 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.44. وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، وشكرا جزيلا لك ديما صبيح من بنك فلسطين. تحياتي، شكرا.
1: تحياتي، أشكرك. باي باي.

خير لكل اللي بيشاهدونا عبر البث المباشر. أحمد دياب ملش، يسعد صباحك يا أحمد، أهلا ومرحبا بك دائما. عز الدين زيتون، يسعد صباحك. اختصارا، يا ريت تهتموا في موضوع الكلاب الضالة، مع الشكر والتقدير لكم. تحياتي لإلك عز الدين زيتون. والله هذا الموضوع حكينا فيه كتير، وإن شاء الله في متابعة دائمة.

0: مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. صار لازم ودعكم، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح، نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس، من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في بلدة مادما جنوب مدينة نابلس، تخللها تنفيذ تحقيق ميداني مع عدد من المواطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في البلدة واعتقلت حتى الآن نحو 14 مواطنا وسط انتشار واسع لجنودها في أحياء البلدة واحتجاز عدد من المواطنين وإخضاعهم لتحقيق ميداني. إلى ذلك أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس وداهمت عدة منازل في مناطق متفرقة من المدينة. هذا واعتقل جيش الاحتلال مواطنين خلال اقتحام مدينة سلفيت فجر اليوم. وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الدوحة غرب بيت لحم واقتحمت عددا من منازل المواطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال تمركزت في منطقة الديناموميتر داخل البلدة قبل أن تقتحم عددا من المنازل وتفتشها. وأضافت المصادر أنه لم يبلغ عن اعتقالات خلال الاقتحام. وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع وسط تواصل خروقات وقف إطلاق النار. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، كما استهدف القصف المدفعي كذلك مدينة رفح. و أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسير في أجواء المدينة. تتجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تحويل أكثر من نصف مليار شيكل إلى ميزانيات الخطة الحكومية 550 التي خصصت أصلا للمجتمع العربي في الداخل لسد الفجوات في مجالات التعليم والرفاه والبنى التحتية إلى جهاز الشباك الإسرائيلي بزعم إشراكه في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي. وبحسب بيان مشترك صادر عن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان، أعلن سكرتير الحكومة يوسي فوكس مساء أمس أن الشباك سيحصل على ميزانية مخصصة بقيمة نصف مليار شيكل لهذا الغرض من أموال الخطة 550 التي أقرتها الحكومة السابقة وتقع صلاحيتها حاليا ضمن وزارة جولان. وتأتي الخطوة في ظل غياب خطة حكومية شاملة ومتكاملة لمكافحة الجريمة في الداخل المحتل، وفي ظل استمرار تقاعس الشرطة وسلطات الاحتلال عن حل جرائم القتل وملاحقة منظمات الإجرام، فيما يجري الدفع باتجاه إدخال جهاز استخبارات إلى داخل المجتمع العربي والتعامل مع الجريمة من منظور أمني. تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز مجددا بعدما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق مساء صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق في حادثة تعكس هشاشة التفاهمات الأمنية الخاصة بحماية الملاحة البحرية. وبحسب الموقع، تعرضت سفينتان تجاريتان لأضرار كبيرة جراء الهجوم من دون تسجيل أي خسائر بشرية. وفي تطور متزامن، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر أثناء إبحارها على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ولاية ليما في سلطنة عمان. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أنه على أمريكا احترام توقيعها. في الشأن الرياضي، نجح المنتخب الإسباني في الإطاحة بالبرتغال خارج المونديال إثر التفوق على زملاء كريستيانو رونالدو بهدف دون رد في الدور 16 من المونديال، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق ميكيل ميرينيو في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذه النتيجة يلتقي المنتخب الإسباني مع المنتخب البلجيكي في الدور ربع النهائي من المونديال بعدما فاز على نظيره الأمريكي برباعية لهدف. واليوم يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأرجنتيني في موقعة نارية. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: راديو بيت لحم الفيفا. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26. بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597525757.

02. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: 99 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في بلدة مادما جنوب مدينة نابلس، تخللها تنفيذ تحقيق ميداني مع عدد من المواطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في البلدة واعتقلت حتى الآن نحو 14 مواطنا وسط انتشار واسع لجنودها في أحياء البلدة واحتجاز عدد من المواطنين وإخضاعهم لتحقيق ميداني. إلى ذلك أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس وداهمت عدة منازل في مناطق متفرقة من المدينة. هذا واعتقل جيش الاحتلال مواطنين خلال اقتحام مدينة سلفيت فجر اليوم. وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الدوحة غرب بيت لحم واقتحمت عددا من منازل المواطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال تمركزت في منطقة الدينامو متر داخل البلدة قبل أن تقتحم عددا من المنازل وتفتشها. وأضافت المصادر أنه لم يبلغ عن اعتقالات خلال الاقتحام. وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع وسط تواصل خروقات وقف إطلاق النار. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، كما استهدف القصف المدفعي كذلك مدينة رفح. أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسير في أجواء المدينة. تتجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تحويل أكثر من نصف مليار شيكل إلى ميزانيات الخطة الحكومية 550 التي خصصت أصلا للمجتمع العربي في الداخل لسد الفجوات في مجالات التعليم والرفاه والبنى التحتية إلى جهاز الشباك الإسرائيلي بزعم إشراكه في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي. وبحسب بيان مشترك صادر عن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان، أعلن سكرتير الحكومة يوسي فوكس مساء أمس أن الشباك سيحصل على ميزانية مخصصة بقيمة نصف مليار شيكل لهذا الغرض من أموال الخطة 550 التي أقرتها الحكومة السابقة وتقع صلاحيتها حاليا ضمن وزارة جولان. وتأتي الخطوة في ظل غياب خطة حكومية شاملة ومتكاملة لمكافحة الجريمة في الداخل المحتل، وفي ظل استمرار تقاعس الشرطة وسلطات الاحتلال عن حل جرائم القتل وملاحقة منظمات الإجرام، فيما يجري الدفع باتجاه إدخال جهاز استخبارات إلى داخل المجتمع العربي والتعامل مع الجريمة من منظور أمني. تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز مجددا بعدما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق مساء صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق في حادثة تعكس هشاشة التفاهمات الأمنية الخاصة بحماية الملاحة البحرية. وبحسب الموقع، تعرضت سفينتان تجاريتان لأضرار كبيرة جراء الهجوم من دون تسجيل أي خسائر بشرية. وفي تطور متزامن، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر أثناء إبحارها على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ولاية ليما في سلطنة عمان. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أنه على أمريكا احترام توقيعها. في الشأن الرياضي، نجح المنتخب الإسباني في الإطاحة بالبرتغال خارج المونديال إثر التفوق على زملاء كريستيانو رونالدو بهدف دون رد في الدور 16 من المونديال. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق ميكيل ميرينيو في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذه النتيجة يلتقي المنتخب الإسباني مع المنتخب البلجيكي في الدور ربع النهائي من المونديال بعدما فاز على نظيره الأمريكي برباعية لهدف. واليوم يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأرجنتيني في موقعة نارية. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم، مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة، مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق.

0: شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: العشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في بلدة مدمة جنوب مدينة نابلس، تخللها تنفيذ تحقيق ميداني مع عدد من المواطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في البلدة واعتقلت حتى الآن نحو 14 مواطنا وسط انتشار واسع لجنودها في أحياء البلدة واحتجاز عدد من المواطنين وإخضاعهم لتحقيق ميداني. إلى ذلك أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس وداهمت عدة منازل في مناطق متفرقة من المدينة. هذا واعتقل جيش الاحتلال مواطنين خلال اقتحام مدينة سلفيت فجر اليوم. وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الدوحة غرب بيت لحم واقتحمت عددا من منازل المواطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال تمركزت في منطقة الديناموميتر داخل البلدة قبل أن تقتحم عددا من المنازل وتفتشها. وأضافت المصادر أنه لم يبلغ عن اعتقالات خلال الاقتحام. وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع وسط تواصل خروقات وقف إطلاق النار. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، كما استهدف القصف المدفعي كذلك مدينة رفح. وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسير في أجواء المدينة. تتجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تحويل أكثر من نصف مليار شيكل إلى ميزانيات الخطة الحكومية 550 التي خصصت أصلا للمجتمع العربي في الداخل لسد الفجوات في مجالات التعليم والرفاه والبنى التحتية إلى جهاز الشباك الإسرائيلي بزعم إشراكه في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي. وبحسب بيان مشترك صادر عن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان، أعلن سكرتير الحكومة يوسي فوكس مساء أمس أن الشباك سيحصل على ميزانية مخصصة بقيمة نصف مليار شيكل لهذا الغرض من أموال الخطة 550 التي أقرتها الحكومة السابقة وتقع صلاحيتها حاليا ضمن وزارة جولان. وتأتي الخطوة في ظل غياب خطة حكومية شاملة ومتكاملة لمكافحة الجريمة في الداخل المحتل، وفي ظل استمرار تقاعس الشرطة وسلطات الاحتلال عن حل جرائم القتل وملاحقة منظمات الإجرام، فيما يجري الدفع باتجاه إدخال جهاز استخبارات إلى داخل المجتمع العربي والتعامل مع الجريمة من منظور أمني. تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز مجددا بعدما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق مساء صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق في حادثة تعكس هشاشة التفاهمات الأمنية الخاصة بحماية الملاحة البحرية. وبحسب الموقع، تعرضت سفينتان تجاريتان لأضرار كبيرة جراء الهجوم من دون تسجيل أي خسائر بشرية. وفي تطور متزامن، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر أثناء إبحارها على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ولاية ليما في سلطنة عمان. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أنه على أمريكا احترام توقيعها. في الشأن الرياضي، نجح المنتخب الإسباني في الإطاحة بالبرتغال خارج المونديال إثر التفوق على زملاء كريستيانو رونالدو بهدف دون رد في الدور 16 من المونديال. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق ميكيل ميرينيو في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذه النتيجة يلتقي المنتخب الإسباني مع المنتخب البلجيكي في الدور ربع النهائي من المونديال بعدما فاز على نظيره الأمريكي برباعية لهدف. واليوم يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأرجنتيني في موقعة نارية. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في بلدة مدمة جنوب مدينة نابلس، تخللها تنفيذ تحقيق ميداني مع عدد من المواطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في البلدة واعتقلت حتى الآن نحو 14 مواطنا وسط انتشار واسع لجنودها في أحياء البلدة واحتجاز عدد من المواطنين وإخضاعهم لتحقيق ميداني. إلى ذلك أيضا اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس وداهمت عدة منازل في مناطق متفرقة من المدينة. هذا واعتقل جيش الاحتلال مواطنين خلال اقتحام مدينة سلفيت فجر اليوم. وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الدوحة غرب بيت لحم واقتحمت عددا من منازل المواطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال تمركزت في منطقة الديناموميتر داخل البلدة قبل أن تقتحم عددا من المنازل وتفتشها. وأضافت المصادر أنه لم يبلغ عن اعتقالات خلال الاقتحام. وفي قطاع غزة نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع وسط تواصل خروقات وقف إطلاق النار. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، كما استهدف القصف المدفعي كذلك مدينة رفح. و أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسير في أجواء المدينة. تتجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تحويل أكثر من نصف مليار شيكل إلى ميزانيات الخطة الحكومية 550 التي خصصت أصلا للمجتمع العربي في الداخل لسد الفجوات في مجالات التعليم والرفاه والبنى التحتية إلى جهاز الشباك الإسرائيلي بزعم إشراكه في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي. وبحسب بيان مشترك صادر عن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان، أعلن سكرتير الحكومة يوسي فوكس مساء أمس أن الشباك سيحصل على ميزانية مخصصة بقيمة نصف مليار شيكل لهذا الغرض من أموال الخطة 550 التي أقرتها الحكومة السابقة وتقع صلاحيتها حاليا ضمن وزارة جولان. وتأتي الخطوة في ظل غياب خطة حكومية شاملة ومتكاملة لمكافحة الجريمة في الداخل المحتل، وفي ظل استمرار تقاعس الشرطة وسلطات الاحتلال عن حل جرائم القتل وملاحقة منظمات الإجرام، فيما يجري الدفع باتجاه إدخال جهاز استخبارات إلى داخل المجتمع العربي والتعامل مع الجريمة من منظور أمني. تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز مجددا بعدما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق مساء صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق في حادثة تعكس هشاشة التفاهمات الأمنية الخاصة بحماية الملاحة البحرية. وبحسب الموقع تعرضت سفينتان تجاريتان لأضرار كبيرة جراء الهجوم من دون تسجيل أي خسائر بشرية. وفي تطور متزامن أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر أثناء إبحارها على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ولاية ليما في سلطنة عمان. إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أنه على أمريكا احترام توقيعها. في الشأن الرياضي نجح المنتخب الإسباني في الإطاحة بالبرتغال خارج المونديال إثر التفوق على زملاء كريستيانو رونالدو بهدف دون رد في الدور 16 من المونديال. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق ميكيل ميرينيو في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذه النتيجة يلتقي المنتخب الإسباني مع المنتخب البلجيكي في الدور ربع النهائي من المونديال بعدما فاز على نظيره الأمريكي برباعية لهدف. واليوم يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأرجنتيني في موقعة نارية. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم البيت.

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم، مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة، مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
4: راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666. وأول أرض

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في بلدة مادما جنوب مدينة نابلس،

0: تخللها تنفيذ تحقيق ميداني مع عدد من المواطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في البلدة واعتقلت حتى الآن نحو 14 مواطنا وسط انتشار واسع لجنودها في أحياء البلدة واحتجاز عدد من المواطنين وإخضاعهم لتحقيق ميداني. إلى ذلك أيضا اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس وداهمت عدة منازل في مناطق متفرقة من المدينة. هذا واعتقل جيش الاحتلال مواطنين خلال اقتحام مدينة سلفيت فجر اليوم. وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الدوحة غرب بيت لحم واقتحمت عددا من منازل المواطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال تمركزت في منطقة الديناموميتر داخل البلدة قبل أن تقتحم عددا من المنازل وتفتشها. وأضافت المصادر أنه لم يبلغ عن اعتقالات خلال الاقتحام. وفي قطاع غزة نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع وسط تواصل خروقات وقف إطلاق النار. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، كما استهدف القصف المدفعي كذلك مدينة رفح. وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسير في أجواء المدينة. تتجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تحويل أكثر من نصف مليار شيكل إلى ميزانيات الخطة الحكومية 550 التي خصصت أصلاً للمجتمع العربي في الداخل لسد الفجوات في مجالات التعليم والرفاه والبنى التحتية إلى جهاز الشباك الإسرائيلي بزعم إشراكه في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي. وبحسب بيان مشترك صادر عن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان، أعلن سكرتير الحكومة يوسي فوكس مساء أمس أن الشباك سيحصل على ميزانية مخصصة بقيمة نصف مليار شيكل لهذا الغرض من أموال الخطة 550 التي أقرتها الحكومة السابقة وتقع صلاحيتها حاليا ضمن وزارة جولان. وتأتي الخطوة في ظل غياب خطة حكومية شاملة ومتكاملة لمكافحة الجريمة في الداخل المحتل، وفي ظل استمرار تقاعس الشرطة وسلطات الاحتلال عن حل جرائم القتل وملاحقة منظمات الإجرام، فيما يجري الدفع باتجاه إدخال جهاز استخبارات إلى داخل المجتمع العربي والتعامل مع الجريمة من منظور أمني. تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز مجددا بعدما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق مساء صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق في حادثة تعكس هشاشة التفاهمات الأمنية الخاصة بحماية الملاحة البحرية. وبحسب الموقع تعرضت سفينتان تجاريتان لأضرار كبيرة جراء الهجوم من دون تسجيل أي خسائر بشرية. وفي تطور متزامن أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر أثناء إبحارها على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ولاية ليما في سلطنة عمان. إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أنه على أمريكا احترام توقيعها. في الشأن الرياضي نجح المنتخب الإسباني في الإطاحة بالبرتغال خارج المونديال إثر التفوق على زملاء كريستيانو رونالدو بهدف دون رد في الدور 16 من المونديال. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق ميكيل ميرينيو في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذه النتيجة يلتقي المنتخب الإسباني مع المنتخب البلجيكي في الدور ربع النهائي من المونديال بعدما فاز على نظيره الأمريكي برباعية لهدف. واليوم يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأرجنتيني في موقعة نارية. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم، مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة، مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم عبر إذاعة المرح وبيت لحم 2000، حديث البلد معكم على الهواء مباشرة على مدار تقريبا ساعة من الوقت. فأهلا وسهلا فيكم جميعا وتحياتنا لكم، وما كنتوا عم بتتابعوا حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي.

0: اليوم ثلاثاء 7 من شهر يوليو 7 أيضا للعام 2026 وسبع دقائق بعد الساعة 3. فأهلا وسهلا بالجميع، بإمكانكم متابعتنا من خلال البث المباشر على الموجة 106.3 و100.8 وأيضا من خلال فيسبوك مرح أف أم وأيضا راديو بيت لحم 2000. إيهاب النتشي برافقني على هندسة الصوت وصالح كنعان، وتحياتي لإلكم. أنا سمر الدبس.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

بالنسبة لحالة التنقل إلى محافظات الجنوب، حاليا حاجز الكونتينر سالك عشغراب في تفتيش، فانتبهوا من التفتيش. وترقمي المصانع حاليا سالكة، بن نعيم سالكة، النشاش أيضا سالكة، المنشية سالكة، مراح رباح ودورة وزيف والفحص سالكين، لكن فرش الهواء حاليا أيضا في شرطة للداخل. راس الجورة مغلقة بالاتجاهين، سعير كذلك. النبي يونس أيضا مغلقة بالاتجاهين، الفوار مغلقة، جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري أيضا مغلق. رفقتكم السلامة وما كنت، وهذا كان آخر تحديث حتى اللحظة، وطبعا أحوال الطرق بتتغير مع كل دقيقة.

اليوم درجة الحرارة بالقدس المحتلة 29 درجة مئوية، في بيت لحم 30، بالخليل 28 درجة مئوية، لكن أعلى درجات للحرارة بأريحة مع طقس حار اليوم 38 درجة مئوية، للمعنيين في عمان اليوم 31 درجة.

احنا بنلاحظ انه الشاكل بارتفاع بالفترة الأخيرة بحسب التقرير الشهري لاحتياجات النقد الأجنبي الصادر عن البنك المركزي الإسرائيلي. اشترى البنك ما قيمته 1.02 مليار دولار أمريكي بحزيران في محاولة لكبح جماح هذا الارتفاع الحاد في قيمة الشيكل، وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتدخل فيه بنك إسرائيل في سوق الصرف الأجنبي. البنك المركزي أيضا أشار إلى أن عمليات الشراء التي تمت في يونيو كانت تهدف على وجه التحديد إلى الحفاظ على الأداء السليم للأسواق. في مايو الماضي أيضا تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي لأول مرة من 2022 عندما اشترى ما قيمته 800 تقريبا مليون دولار. هذا التحرك طبعا اجعل انتقادات من عدد من قادة الأعمال وصناع السياسات بشأن عدم رغبة البنك المركزي باتخاذ أي إجراء. يجادلون أيضا بأن الارتفاع السريع في قيمة العملة المحلية يضر بالصادرات التي تعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. أيضا تجبر قوة الشيكل المصدرين والشركات الناشئة، المصدرين طبعا والشركات الناشئة، على اتخاذ قرارات صعبة بشأن توظيف العمال في الخارج ونقل مركز التطوير خارج إسرائيل. يثير هذا التوجه الحالي مخاوف جدية بشأن مستقبل النمو الاقتصادي في البلاد. إذن لوقف ارتفاع قيمة الشيكل، البنك المركزي الإسرائيلي اشترى ما قيمته تقريبا 1.02 مليار دولار أمريكي في محاولة لكبح جماح الارتفاع الحاد في قيمة الشيكل.

الدولار اليوم ب3 والدينار ب24 واليورو ب3.41. اليوم الذهب ب4126 للأونصة، أما الفضة 60.80.

فلوس الكل بيشكر فيك، في فلوس الكل بيقرب منك، في فلوس معناته في مشتريات، معناته في رفاهيات، معناته في مستلزمات الواحد لازم إنه يوفرها. فقديش في فلوس معك بتقدر حاليا أو تصرف دولار أو إنه تشتري أونصة ذهب؟ هذا الكلام فقط للي معاهم بالفترة الحالية فلوس.

سيرة الفلوس حاليا في تقرير وتحقيق، هو أكثر من أنه تقرير، عملة بلا سيادة وخزائن بلا مخارج، وكيف أنه تحول الشكل إلى مصيدة للاقتصاد الفلسطيني. حاليا تشهد السوق الفلسطينية منذ أكثر من عام ونصف تحولا غير مألوف في أنماط التعامل المالي، بعدما بدأت أزمة فائض الشيكل داخل الجهاز المصرفي تنعكس مباشرة على حياة التجار والمواطنين. البنوك التي كانت المحطة الطبيعية لإدارة السيولة والشيكات والتحويلات باتت تفرض قيود على الإيداعات النقدية وإصدار دفاتر الشيكات وشراء العملات الأجنبية، فيما اتجهت شريحة متزايدة من المتعاملين إلى شركات الصرافة والسوق النقدية الموازية لتسيير أعمالها اليومية. في الظاهر تبدو الأزمة مصرفية بحتة، بنوك عم بتقلص استقبال النقد، تجار ما بيقدروا يغطوا شيكاتهم رغم امتلاكهم الأموال، شركات صرافة عم تشهد طلب متزايد، فجوة آخذة بالاتساع بين أسعار العملات داخل البنوك وأسعارها بالسوق. غير أن الصورة الأعمق عم تكشف عن دورة اقتصادية معقدة يدخل فيها الشيكل إلى الضفة الغربية من أبواب متعددة. شوفوا أبرز طبعا هاي الأبواب: أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وإنفاق فلسطيني الداخل في أسواق الضفة طبعا، والتجارة مع إسرائيل، وشراء العقارات والتداولات النقدية في قطاعات المحروقات والأغذية والخضار والمطاعم ومواد البناء. هون المشكلة تكمن في الجوهرية، البنوك الفلسطينية تتعامل بعملة لا تملك سلطة إصدارها أو التحكم بمخارجها. ما بتقدر أبدا البنوك الفلسطينية امتصاص فائض الشيكل أو شحنه إلى بنك إسرائيل المسؤول عن إصدار هاي العملة وإرجاعها إلا وفق سقوف بحددها الجانب الإسرائيلي، ومش بسهولة من خلال قنوات مصرفية إسرائيلية محدودة. وهيك بتحول النقد الذي يفترض أن يكون أداة تداول إلى عبء على مين؟ على داخل الخزائن، وتتحول السيولة المتراكمة إلى أزمة تعطل بعض وظائف الجهاز المصرفي والسوق معا. حاليا بفلسطين في 13 بنك محلي ووافد، شبكة واسعة طبعا تدير من الفروع والحسابات والودائع والتسهيلات. بحسب بيانات القطاع المصرفي تتجاوز موجودات البنوك العاملة بفلسطين 26 مليار دولار، وتقترب ودائع العملاء من 22 مليار دولار، وهو ما يجعل الجهاز المصرفي أحد أهم أعمدة الاقتصاد الفلسطيني، ويجعل أي قيود على الإيداع أو الشيكات أو التحويلات ذات أثر مباشر على حركة التجارة والاستهلاك وثقة المتعاملين.

الخبراء بيحكوا إنه جوهر الأزمة لا يتمثل في نقص الشيكل أو تراجع قيمته، بل في تكدس النقد الورقي داخل خزائن البنوك دون القدرة على تحويله إلى أرصدة مصرفية إلكترونية قابلة للاستخدام بتمويل التجارة والتحويلات وتسوية المدفوعات. يعني أوراق، مجرد أوراق ما إلها قيمة مدام لا قادرين يتحكموا فيها أو يتصرفوا فيها أو يرجعوها للجهات اللي أصدرت هذه الأوراق.

قبل طبعا الأحداث اللي عم تشهدها فلسطين بخصوص دورة الشاكل، كانت من العامل إلى البنك مباشرة. احنا بنحكي عن عمال تقريبا 200,000 عامل، وين طبعا آلاف منهم بيروحوا بهاي الأموال. طبعا في حركة، في شراء، وبعد هيك أيضا البضائع اللي بتتحول أيضا فيما بعد إلى نقد. كل هاي الأمور بتأثر على الحياة المالية، خلينا نحكي في فلسطين، فلسطينيو الداخل أيضا، والذهب والعقارات مصدر نقدي ثالث للشيكل. وما بننسى طبعا المقاصة، هي أموال فلسطينية في حسابات إسرائيلية.

بلشنا في الفلوس والأموال وتراكم الشيكل والبنوك العاجزة، اليوم وزير الداخلية، بدنا نكمل في الموضوع المالي. وزير الخارجية الألماني يعني قال إنه إضعاف السلطة الفلسطينية لن يخدم أمن إسرائيل، بل ربما يخلق فراغ تستغل قوة أكثر تطرف. وأضاف خلال كان له زيارة إلى القدس أن السلطة الفلسطينية ليست مثالية وهي في حاجة ماسة إلى الإصلاح، صحيح، لكن إضعافها لا يخدم أمن إسرائيل، بل قد يخلق فراغ تستغل قوة أخرى ممكن تكون أكثر تطرف. وذكر أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى العوائد الضريبية والجمركية المستحقة لها لتقديم الخدمات الأساسية، وأنه عم بطالب مجددا بالإفراج عن الأموال المستحقة لها. إذن ألمانيا تدعو للإفراج عن أموال السلطة، وإضعافها قد يخلق فراغاً.

خلينا نقول مساء الخير للجميع وأهلا وسهلا فيكم دائما على الهواء مباشرة بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية. اليوم أيضا رح نتابع آخر الأخبار سواء المحلية أو العربية والعالمية. خلينا نحكي عن قطاع غزة. اليوم لفتني صورة لطفلة من قطاع غزة اسمها ملاك. ملاك وهي ملاك، لكن ما تتعرض له يعني قطاع غزة صعب جدا، ولكن هذه الطفلة تعرضت أيضا لضرر من حيوان الوشق تحديدا. ملاك هذه الطفلة من قطاع غزة في منطقة السموني كادت أن تفقد عينها بعد أن تعرضت لهجوم من قبل حيوان الوشق، مما تسبب بجروح عميقة أسفل عينها. الوشق يعني هذا الحيوان قريب بشكله إلى القطة لكن متوحش، فهذا موجود في قطاع غزة. وتعرضت هذه الطفلة ملاك إلى يعني ضرر، اعتدى عليها هيك ضربها تحت أسفل عينها وكادت أن تفقد عينها، لكن الحمد لله رب العالمين الله ستر زي ما بيقولوا.

طيب، من قطاع غزة أيضا تحدثت صحيفة هارتس العبرية حول تحقيق للجيش الإسرائيلي اللي كشف أنه الجاسوس عبد العزيز الدهيني هو شقيق مسؤول الميليشيات المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي برفح. اليوم في اعتراف بعد هذا التحقيق بأنه قتل قبل نحو شهر برصاص الجيش الإسرائيلي نفسه، وكان في خلاف مع جنود بدو من إسرائيل خلال تهريب سجائر ومخدرات إلى قطاع غزة.

طيب، من أخبار اليوم أيضا، شرطة الاحتلال تعتقل عددا من العمال الفلسطينيين بعد مداهمة مكان عملهم في مدينة اللد بالداخل المحتل. المناظر أو المشاهد هي نفسها عندما يتم الإعلان عن اعتقال عمال فلسطينيين على الأرض وأيديهم خلف الرأس بطريقة مذلة ومهينة. طبعا كل يوم تقريبا في اعتقالات للعمال الفلسطينيين، سواء يعني على الحواجز أو حتى من خلال أماكن العمل، يعني وين بيشتغلوا العمال في نفس المكان بيكون هناك مداهمات من شرطة الاحتلال وبيتم اعتقالهم بنفس المكان. أيضا إصابة 8 مواطنين من بينهم أطفال جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين عليهم في مسافة يطا جنوب الخليل، وآليات طبعا الهدم قامت بتدمير منازل للمواطنين في المنطقة بحجة عدم وجود تراخيص.

حتى في نابلس هذه المدينة أيضا لم تسلم من قوات الاحتلال تصاعد أعمدة الدخان الأسود من منزل بعد أن قام جيش الاحتلال بتفجيره في مدينة نابلس. كان هذا الكلام صباح هذا اليوم، يعني قبل 5 ساعات تقريبا من الآن.

نقول مرة ثالثة للمستمعين الكرام تحياتنا لكم. بعد الفاصل رح أقرأ تعليقاتكم إذا كانت موجودة سواء على مرح أف أم أو بيت لحم 2000. أهلا وسهلا بالجميع، ودائما بالتعاون مع القصراوي التجارية الصناعية. منروح يا إيهاب لفاصل، من بعده منتابع الجزء الآخر من حديث البلد.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.

مساء الخير من جديد، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. أهلا وسهلا فيكم بالجزء الثاني من حديث البلد بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية.

خلينا أقول مساء الخير لتامر مرسي وأم إبراهيم الدغامين، وأيضا مساء الخير لأبو حسان. بيقول يسعد هالمساء، كيف الحال؟ أهلا يا أبو حسان. وتامر يسعد مساكي من السوبر ماركت ظهر البصة، أهلا وسهلا. وكل الأصدقاء اللي عم بتواصلوا معنا من خلال التعليقات، أهلا وسهلا فيكم جميعا.

طيب نمرق على الرياضة شوي يا إخوان، وفي الرياضة خلينا نبلش بالأرجنتين. مدرب الأرجنتين بيقول ميسي جاهز لمواجهة مصر رغم خوضه 120 دقيقة أمام الرأس الأخضر. وقال أيضا مدرب الأرجنتين ليو بخير، لم يخبرني بأي مشكلة رغم لعبه طبعا الساعات أو الدقائق اللي مرقت، وعمره اللي هو 39 عام، وإذا كان يشعر بشيء فهو لم يخبرني بذلك، وبالتالي سيلعب على أي حال. إذا ميسي في مواجهة مصر، الأرجنتين كلها في مواجهة مصر حالياً.

المباراة المرتقبة مع الأرجنتين، أبو تريكة يوجه رسالة نارية لمنتخب مصر، بيقول انزلوا العبوا بروح وهجوم وما تخافوا، خروج البرتغال ورونالدو سهل عليكم الكثير، ميسي أصبح مطمئن من أنه منافسة رونالدو لن يأخذ الكأس، اكتبوا التاريخ والله والله ما في أسهل من ذلك، الفرصة لن تتكرر. وبيقول أنه 90 دقيقة ضعوا أمامكم 120 مليون مصري ومليار عربي، فعلا والله مو بس المصريين، كمان ملايين من أو مليار عربي بيتابعوا هاي المباراة وبيتمنوا التوفيق لمصر. بيقول أيضا أبو تريكة أنه متأكد من أنه مصر ستلعب مباراة تاريخية، الفوز يجلب الفوز، احلموا يمكن الحلم يتحقق ونشوف مصر بنهائي كأس العالم، ليه لا، نحن مصر نحن أبطال إفريقيا، فرحونا يا أبطال. هاي تغريدة أو كلام نشره أبو تريكة من خلال الحسابات السوشيال ميديا، وفي تفاعل كبير على هذا الكلام قبيل المباراة المرتقبة للمصريين مع الأرجنتين. الجزائر بيقول لهم أخرجوا الأرجنتين من فضلكم واثأروا للجزائر، كلنا بندعمكم والإنجاز الكبير لكم وللعرب، وإن شاء الله إنهم بيفوزوا وإنه كأس العالم رح يكون مصري بإذن الله. مش بس هيك، كثير من المتابعين بتمنوا خروج ميسي باكيا من الملعب، ولا يوجد ما تخسروا سوى اللعب الصح. ما في شيء مستحيل، ومع ذلك على الله بعزيز. المونديال الماضي السعودية فازت على الأرجنتين في إحدى المباريات، يعني ممكن يكون عادي، كلام يحترم، والتعاون طبعا ما بين اللعيبة هو أهم شيء في هاي المباراة، والمهم أنه ما يكون في خوف، السيطرة إذا سيطر الخوف يعني الخسارة، فكونوا دائما مطمئنين وإلعبوا بكل أريحية، أنتم أبطال الفراعنة وأدها. طبعا هذا الكلام يعني كلام كتير وتشجيع كبير من كل العرب، يعني من عم بشوف من الجزائر، من الأردن، من دول الخليج، من العراق، من كل البلدان عم بكتبوا تعليقات بتمنوا الفوز للمصريين. وإحنا ما بننسى أنه يعني المصريين بيلعبوا كتير منيح، حتى وإن كان الأرجنتين منتخب كبير ومعروف، بس ممكن إذا لعبوا بكل أريحية وأتقنوا اللعب 100% أكيد رح يكون على الأقل مباراة مشرفة، هذا المهم. حتى وإن كان إحنا بنتمنى الفوز، بس وإن ما كان الفوز على الأقل يكونوا لعبوا ضد الأرجنتين بطريقة مشرفة، مباراة تسجل بالتاريخ.

المباريات السابقة الكبار كيف قعدوا يبكوا ويذرفوا الدموع، نيمار كريستيانو، فاليوم ممكن يكون ميسي. الكبار يذرفون الدموع بكأس العالم ولم يتبقى من أساطير كرة القدم إلا ميسي، فهل يذرف هو أيضا الدموع اليوم؟

مع أنه كريستيانو رونالدو شو حكى اليوم؟ أرحل بثلاثة ألقاب وضميري مرتاح. بكل الأحوال ضميره مرتاح. بيقول صحيح أني حزين للخروج من كأس العالم، لكنني قدمت كل ما لدي، وكرة القدم يعني في هاي حياة فيها الفوز وفيها الخسارة، ولكن الحياة نفسها تستمر.

من المال إلى الرياضة والآن إلى السياسة. اليوم إيطاليا رحبت بالإعلان عن عقد الجولة القادمة من محادثات السلام بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في روما. وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني على تويتر أنه بإبريل الماضي أبلغ حكومته لبنان وإسرائيل باستعداد إيطاليا لدعم الحوار من أجل السلام في المنطقة واستضافة المفاوضات، وأضاف متفاخرا بأن القرار دليل على دور إيطاليا الموثوق به وذي المصداقية في الساحة السياسية الدولية. أعلن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة أن المحادثات ستعقد في روما يوم 14 و15 يوليو. إذن إيطاليا تستضيف الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل.

بعد مرور ما يقارب 3 سنوات على العدوان على غزة، تراجع الدعم لإسرائيل بشكل كبير. أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد بريس ومركز نورك للأبحاث أنه نحو ثلث الأمريكيين، بمن فيهم طبعا نصف الديمقراطيين تقريبا، بيعتقدوا أنه إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بغزة. واستطلاع الرأي هذا أظهر أنه نحو ثلث البالغين الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل فعلا ارتكبت إبادة جماعية. 2 من كل 10 أمريكيين قالوا أن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية. 2 من كل 10، 8 بيقولوا أنه ارتكبت إبادة جماعية و2 لا. بينما قال النصف المتبقي إنهم لا يملكون معلومات كافية للبت في الأمر وبالتأكيد.

طيب، تحياتنا للبنان وأهلها وكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل الدول، سواء من فلسطيني الداخل، من القدس، من الضفة، من قطاع غزة، وأيضا اللي بيتابعونا فلسطينيين في دول الاغتراب وحتى من الدول العربية.

كمان صرح الرئيس الفرنسي ماكرون بأن بلاده مستعدة للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المصرفي في سوريا، وأدلى بهذه التصريحات في الوقت اللي كان عم بيواصل في زيارته إلى دمشق، على الرغم من انفجار قنبلتين في وقت سابق بالقرب من الفندق الذي كان يعقد فيه اجتماعات. ماكرون قال في مؤتمر صحفي عقدوا إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع، قال: نريد مواصلة العمل من أجل إعادة تنظيم القطاع المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، أشار ماكرون إلى أن باريس تعمل أيضا على تقديم المساعدة للبنك المركزي السوري. إذا بعد الانفجارات خلال زيارته لدمشق، ماكرون يؤكد مساهمة بلاده في إعمار سوريا.

شو يا إيهاب، جاهز دائما لكل بلد. حكينا عن مصر، أغنية لمصر ولبنان، وأغنية للبنان، وهلأ سوريا. فتحياتنا دائما لكل البلدان العربية، إن شاء الله هيك دائما بنشوف عندهم الفرح ونشوف عندهم النجاح والفوز، يعني سواء في إعمار بلدان أو حتى في الرياضة أو بالفن. وإن شاء الله في يوم من الأيام نشوف كل الدول العربية بتحتفل بفلسطين بالنصر. هذا أهم شيء، إحنا بدنا نصر بالأول دولة، وبعد هيك بنصير نحتفل في الإنجازات وفي الإعمار وفي الإبداع وفي الرياضة وبالفن وغيره. إن شاء الله يا رب.

بشكل سريع على آخر الأخبار بشكل عاجل، كان في بمجمع ناصر الطبي الحديث عن شهيد وأربعة مصابين في قصف مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. مزيد من عمليات الهدم في الديرات شرق يطا بعد هدم خيمة أيضا سكنية تأوي 5 أفراد تعود ملكيتها لعائلة راضي الجبارين، والذي هدم الاحتلال منزله أيضا قبل شهر في نفس القرية.

0: هنا مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، كنا معاكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. بكرة إن شاء الله بيكون حلقة جديدة من حديث البلد، وإن شاء الله يكون في أخبار مميزة ومفرحة إن شاء الله. بس خلينا نقول بهذا الخبر اللي أيضا نشر قبل قليل، انقطاع لخدمات الكهرباء والاتصالات في مناطق واسعة من محافظة رام الله والبيرة وضواحي القدس. شو الموضوع؟ يعني كان قبل فترة انقطاع على المياه بسبب كسر في المزود الرئيسي لرام الله والبيرة، واليوم انقطاع خدمات الكهرباء والاتصالات في المنطقة. إن شاء الله بترجع بأسرع وقت ممكن. إيهاب النتشة على هندسة الصوت من مرح، وصالح كنعان من بيت لحم 2000، وتحياتي لكم أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفائن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة.

0: متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0227-27-408. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

99 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب. راديو بيت لحم الفيديو.

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم، مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة، مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. وأول أرض

لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني

0: إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليتا كومي لمستقبل أفضل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
0: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641 أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: عليك. راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: المباراة الأولى لإيطاليا في دور المجموعات بمونديال 98 أمام تشيلي. النتيجة تشير لتأخر إيطاليا بهدفين لواحد. روبرتو باجو يرسل كرة منخفضة بداخل منطقة الجزاء تلمس يد أحد المدافعين. يرفع يديه مطالبا بركلة جزاء، يحتسبها الحكم، ثم يتذكر كل شيء. تعود ذاكرته 4 سنوات للخلف، ينحني واضعا يديه على ركبتيه، وشريط 17 من يوليو 94 يمر أمام عينيه. لا يشعر بزملائه الذين انتبهوا لما حدث معه وأخذوا يشجعونه، ويقرر بشجاعة أن يكون هو من يسدد ركلة الجزاء بنفسه. لا ينتبه لحديث باراغويز الجانبي والذي بالتأكيد يذكره بما حدث أمام البرازيل.
1: روبرتو باجو frente al portero tal. A ver si Baggio se acuerda de Los Ángeles cuando se equivocó frente a los brasileños.
0: يضعها على يمين تابيا هذه المرة، ويرقد محتفلا بهدف التعادل، محاولا التظاهر بأنه لا يتذكر ما حدث قبل 4 سنوات عندما مات واقفا.
2: بار روبرتو بار روبي.
3: And scores Roberto Baggio ended the last World Cup by missing a penalty. Opens this one by scoring one.
0: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي عمرو فكري. كالعادة أجد نفسي في هذا الموقف الصعب، هكذا حدث صاحب ذيل الحصان المقدس نفسه وهو يقف قبالة كلاوديو تافاريل حارس مرمى المنتخب البرازيلي. باريزي أهدر ومسارو أهدر، ولكن لن يتذكر أحد أن فرانكو باريزي قائد منتخب إيطاليا وأسطورة ميلان أهدر ركلة جزاء للأتزوري أمام البرازيل. سيتذكرون فقط إخفاق باجو إن حدث، يواصل تمتمته لنفسه. لن يتذكر أحد أنني منقضت إيطاليا للنهائي، تعادلت لبلادي مع نيجيريا قبل نهاية المباراة بدقيقتين وسجلت هدف الفوز في الوقت الإضافي. سجلت كذلك هدف الفوز على الإسبان قبل نهاية ربع النهائي بدقيقتين.
4: Produces the magic. Roberto Baggio has put Italy into the semi-finals of the World Cup.
0: وسجلت هدفي فوز إيطاليا على بلغاريا في نصف النهائي.
5: Roberto Baggio now. Roberto Baggio. Oh, look at that! And Roberto Baggio for again. Yes. Incredible. Italy have produced 10 minutes of fantasy football.
0: لن يتذكر أحد كل ذلك. فقط سيتذكرون لو أضعت ركلة الترجيح هذه. أشعة شمس ظهر كاليفورنيا تحرق جبهته وهو يركز على الكرة وينظر للحكم. تقدم ألبرتيني وتعادل روماريو. تقدم إيفاني وتعادل برانكو. سينسى الجميع تصدي باليوكا لركلة سانتوس وسيتذكرون فقط تافاريل، وهو ما لا يجب أن أسمح بحدوثه. ثوان تمر كساعات ومباراة مدتها 120 دقيقة طالت كالدهر. الآن روبرتو باجو لا يشعر بالإرهاق، لا يشعر بالوقت، لا يشعر بشيء، لا يرغب في أن يفقد تركيزه، إلا أنه لا يقدر على النظر للكرة والحكم متفرل دون أن يشرد بذهنه بعيدا. أنا في 27 من العمر حقا، أشعر وكأنني في 37، قدماي ثقيلتان للغاية، أشعر وكأن ساقي مكبلتان في الأرض تكبيلا. قميصه يخرج من سرواله القصير، ولكنه في عالم آخر لا يهتم ولا يركز سوى على الكرة، نظرة للكرة ومنها للحكم، ويتحاشى النظر لتفريل. بلادي تعول علي، وليست المرة الأولى، علي أن أكون ذكية، حسنا، لقد قفز تفاريل في كل المرات إلى أحد جانبي المرمى وكان منخفضا، حتى بعدما سدد باريزي في المنتصف فوق العارضة، بعدها سدد إيفاني في المنتصف وقفز أيضا تفاريل جانبا. إذن فالأمر سهل، علي أن أسدد الكرة بكل قوتي في سقف منتصف المرمى. لا يتوقف وهو يتراجع للخلف وعينه على الكرة، ثم على ساندر بول حكم المباراة المجري. سيكون الأمر سهلا، أنقذت إيطاليا أمام نيجيريا وإسبانيا وبلغاريا، وسأنقذها أمام البرازيل. ستكون كأس العالم الرابعة في تاريخ إيطاليا، وسنكون أكثر من حصل على الكأس. يقطع تفكيره صوت الصافرة فيهرول سريعا للأمام. ستفوز إيطاليا بالرابعة، وسأكون أنا من يسطر التاريخ. سأتعادل لإيطاليا، وسيتصدى باليوكا ويأتي من يسجل، وسيتذكر حينها الجميع أنني أنا من قدت إيطاليا للنهائي. لا أرى إلا الكرة في الشباك. لحظة من الصمت لا يجد لها تفسيرا.
6: Alto. Il campionato del mondo è finito. Lo vince il Brasile.
7: Bateu, bateu!
8: Brazil win the World Cup for an unprecedented fourth time on a penalty shootout for the first time.
0: تظلم الدنيا أمام عينيه والكرة تحلق في سماء كاليفورنيا. يطأطئ رأسه لأرض ملعب روز بول، ثم يولي ظهره للكرة وللمرمى ولتفاريل. لا يشعر بمن يواسيه ولا يرى سوى مجد ضائع. ظلام دامس أمام عينيه اللتين شاهدتا آخر كرة في مونديال الولايات المتحدة تطير للمدرجات. يبكي ويواسيه باليوكا حارس مرمى الطليان، ولكنه لا يشعر بتواجده، فقط يفكر في من سيتذكرون هذا المونديال. سينسى الجميع أنه من قاد إيطاليا للنهائي، وأنه كان من أنقذ الطليان أمام نيجيريا وإسبانيا وبلغاريا. سينسى الجميع أن باريزي أضاع ومسارو أضاع، وأنه حتى لو سجل باجو ركلته فكان للبرازيليين ركلة أخرى لو سجلوها لفازوا. سينسى الجميع كل هذا، وسيتذكرون فقط أن روبرتو باجو أو باجيو قد مات واقفا بعدما كان هو من تسبب في خسارة إيطاليا لكأس العالم، وأن صاحب ذيل الحصان المقدس أرسل أحلام الطليان مع كرته إلى سماء كاليفورنيا.
9: راديو بيت لحم الأولى في بيت لحم.
10: هالأرض

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم، مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة، مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم: إصابات بانفجارين في العاصمة السورية تزامناً مع زيارة الرئيس الفرنسي.
2: صوت انفجار ونار هيك، نضبينا أوامر على عجنابنا عشان نحمي حالنا. في فظيع يعني، صوت مرعب خوف فجأة هيك.
1: كيف تغيرت ملامح الأماكن والطرق في عيون اللبنانيين العائدين إلى الجنوب؟
3: طبعاً بس رجعنا على بيوتنا بتلاقي في أمور كتيرة بقلب الضيعة، تغيرت طرقات، تغيرت بيوت راحت.
1: وبعد أكثر من عامين، مواطنون في غزة يبحثون عن ذويهم تحت أنقاض المباني المدمرة.
4: الله مكننا وطلعنا يعني جزء من أهلي، طلعنا والدي ووالدتي وأختي، متبقي 2 إخوة شباب عندي.
1: أهلا بكم متابعينا في كل مكان في لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. بدايتنا من سوريا التي شهدت فيها العاصمة دمشق توترا أمنيا عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجري زيارة إلى سوريا، هي الأولى لرئيس دولة أوروبية كبرى في مرحلة ما بعد الأسد. ووفق ما نقلته الوكالة السورية للأنباء عن وزارة الداخلية السورية، فقد أسفر الانفجاران عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 عناصر من الشرطة. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في دمشق هبار عثمان.
5: بعد خروج موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مقر إقامته في فندق الفور سيزن للقاء الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، وقع انفجاران في الجهة المقابلة لفندق الفور سيزن، تحديدا أمام بناء وزارة السياحة السورية. بحسب وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية، الانفجاران تسببا بوقوع 18 جريحا بينهم 4 من عناصر قوات الشرطة السورية. وزارة الداخلية أكدت بأن التفجيران وقعا خارج النطاق الأمني لمكان إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يشكلا خطرا على حياته، وأيضا لم يؤثرا على جدول أعمال الزيارة نفسها. بحسب وزارة الداخلية السورية، التفجير الأول حدث جراء زرع عبوة ناسفة في سيارة كانت مركونة على جانب الطريق، وحصل التفجير الثاني جراء زرع عبوة ناسفة بدائية الصنع في حاوية لل

0: قمامة على بعد أمتار قليلة من وزارة السياحة السورية. إلى حد هذه اللحظة لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين، لكن قوى الأمن الداخلي في العاصمة السورية قامت بتشديد الإجراءات الأمنية وسط دمشق، وهناك إغلاق لعدد من الطرق لتأمين مكان إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. طبعا هذا التفجير يأتي بعد أيام قليلة من تفجير مماثل استهدف مقهى المشيرية قرب القصر العدلي وسط العاصمة السورية دمشق. التفجير حينها أسفر عن مقتل 10 أشخاص وجرح 21 آخرين بحسب آخر بيان من وزارة الصحة في الحكومة الانتقالية السورية. هذه التفجيرات بطبيعة الحال تعيد تساؤلات عدة لدى الشارع السوري حول مدى قدرة الحكومة الانتقالية السورية على ضبط الأوضاع الأمنية في عموم البلاد وتحديدا في العاصمة السورية دمشق.
1: هبار عثمان مراسل بي بي سي في دمشق. وقد استمعنا كذلك لبعض المواطنين في العاصمة السورية يروون مشاهداتهم.
2: هلا أنا لما وصلت شفت آثار التفجير على باب البناء وشفت آثار دم وتكسير. ما كنت موجود بالمكتب، بس الشباب اللي كانوا موجودين بالمكتب قالوا كان في صوت انفجار وكان في ذعر وخوف عند الناس. وصلت الأجهزة الأمنية، سكرت مناطق التفجير، الأماكن والشوارع المؤدية لمكان الحادثة، وبعدين قاموا بالإجراءات الأمنية المعتادة. هلا أكيد هون موقع مهم، يعني أنت عم تحكي عن مركز المدينة بالقرب من وزارة السياحة، جسر فيكتوريا. هذا المكان دوما بيكون مكتظ بالناس ومكاتب، مكاتب دكاترة، مكاتب محامين، وهي الأعمال الإرهابية بلشت هلا بهالمنطقة، والهدف منها هو زعزعة الاستقرار، وخاصة مع زيارة الرئيس الفرنسي لسوريا بهالأوقات هاي هن بيتقصدوا يعملوا هالأعمال الإرهابية لزيادة التوترات.
3: أنا جاي من هون، وصلت هون عم صوت انفجار ونار هيك، ضبينا أوام على العجنات عشان نحمي حالنا. في فظيع يعني، صوت مرعب بخوف فجأة هيك، صوت قوي جدا يعني. كاتب سياحي، كاتب طبية، صيدلة.
4: هلا نحن كنا واقفين هون على الباب، وقت اللي أول ما هذا سمعنا الصوت، يعني سمعنا صوت والناس صارت تركض هيك لهنيك، وخفنا نحن، ضلينا واقفين. ما في شيء، خمس دقائق طلع الثاني الصوت الثاني، بعدين هربنا لجوا على البنايه، او بعدين ضلينا جوا بالبنايه ما عاد تحركنا. هلا الاجواء عاديه، بس الصوت كان كثير قوي، يعني في مرعب، شيء مرعب يعني. بعدين فتنا لجوا على البنايه ما عاد طلعنا يعني.
1: كنا نستمع لشهود عيان من دمشق. وفي لقائه مع الرئيس الفرنسي، دعا الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع دعا فرنسا للمبادرة إلى الاستثمار في بلاده، قائلا إن من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا، في إشارة إلى الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي تسعى دمشق إلى جذبها خلال المرحلة المقبلة. عن تطلعات السوريين للاستثمارات الفرنسية في بلادهم وانعكاساتها على تحسين الأوضاع الاقتصادية تحدث إلينا عدد من التجار السوريين.
5: عبدالله الدندشي عضو من مؤسسي مجلس السوري الفرنسي. بالنسبة لأن هاي زيارة مهمة جدا، طبعا أول زيارة لرئيس أوروبي كمغتربين فرنسيين سوريين، عم ندفع أنه نكون موجودين بهالتفاعل الجديد هذا. بهمنا كتير أن الشركات الفرنسية تجي، سوريا بحاجة للخبرة الفرنسية. هذا اليوم مهم جدا بالنسبة لنا. الملفات كلها محطوطة على طول، عندنا الملف الصحي، الملف التعليمي، ملف المياه. في شركتين فرنسيتين حيعملوا مشروع في دمشق وريف دمشق بقيمة 27 مليون يورو إن شاء الله. هذا الاتفاقية توقعت، كتير مهم اليوم الشركات الفرنسية ترجع تشتغل ويكون في ثقة متبادلة بين فرنسا وسوريا.
6: هاجي خوري بمثل كريس جروب هيدا العشاء، وأنا ممبر بالمجلس السوري الفرنسي. هيدا برأيي تاريخية هالزيارة، ورح تساعد أكتر يصير في أفعال ملموسة على الأرض من opportunities and investments. كل الفرنسوية وكل رجال الأعمال السورية موجودين، حتى الحكومة، أعضاء من الحكومة موجودين. هون تا يقدروا قد ما فيهم يساعدوا تا يصير في مثل تعارف ومثل بداية طريق تا يكفوا بالأعمار. نعتبر سوريا مثل نقطة تواصل بين كل البلدين اللي حواليها.
1: تجار سوريون
7: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني إلى منازلهم منذ دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ في 21 من يونيو حزيران، فيما لا يزال نحو 500 ألف شخص نازحين. بعض العائدين إلى بلداتهم وقراهم تحدثوا عن واقع ميداني مغاير تماما جراء القصف المستمر، لدرجة أن بعضهم واجه صعوبة في التعرف على الطرق والمسارات المؤدية إلى منازلهم. استمعنا لروايات عدد منهم.
8: أكيد بعد العدوان الكبير اللي صار على الجنوب وعلى ضيانة وعلى مناطقنا، أكيد بدي يصير في تغيير بملامح عديدة بقلب الضيعة، وطبعا وتحديدا مكان الغارات. يعني أوقات الغارة بتنزل مثلا على بيت بيدمر منطقة حواليه، طبعا بس رجعنا على بيوتنا بتلاقي في أمور كتيرة بقلب الضيعة تغيرت، طرقات تغيرت، انفتحت طرقات جديدة، بيوت راحت، أماكن ما عادش تعرف كيف كان تفاصيلها. أكيد هيدا الموضوع كتير صعب وكتير يعني بد وقت لحتى يرجع يتجدد، إذا تجدد مثل قبل صعبة.
9: العودة قدي فيها قوة، قدي فيها انت رجعتي للحنين، رجعتي للأرض، رجعتي لشجرة الزيتون، بس بنفس الوقت رجعتي وشفتي وجع كبير. وأنا رجعت هالمرة كنت نقلت لفترة مؤقتة على الحي اللي كنت ساكنة فيه أنا وطفلي، يعني ببيت جدنا وأجدادنا. الحي نسف كلياً، عم تحكي من 20 بيت سووا بالأرض. ما فيك توصف شو الإحساس بالعودة أبدا.
10: أنا بعد ما رجعت على المنطقة لفوق وشفت حجم الدمار الهائل اللي خلفه العدوان، باستثناء الحافة الأمامية اللي دمرت كلها على بكرة أبيها مثل ما بيقولوا، تبين أن الحياة ما عاد تصلح للسكن هونيك نهائيا، يعني لا بالحافة الأمامية ولا بالحافة الثانية. قررت أن أرجع على أماكن النزوح اللي أنا قاعد فيها، ما في أكتر من هيك، لأنه أنا زلمة ما أقدر عن لا أجير ولا أفتح بيت.
11: لأنك راجع على الجنوب الإحساس السائد بيكون الفرح، فرح بأنه رح ترجع هيدا الأرض، بس أول ما توصل وتشوف هيدول الملامح اللي تغيرت من كيف كانت هيدا الضيعة وكيف صارت، من كيف كان هيدا البيت كيف صار ردم ودمار، ما في غير الحزن والأسى والعذاب اللي منحس فيه.
1: بعض اللبنانيين العائدين إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب. شهدت مدينة قم إحدى أقدس المدن لدى المسلمين الشيعة، شهدت اليوم مسيرة جنائزية حاشدة للمرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، ومن المقرر أن تلي ذلك مراسم مماثلة غدا الأربعاء في مدينتي النجف وكربلاء في العراق. تأتي هذه المراسم قبيل مواراة جثمان خامنئي الثرى في 9 يوليو تموز في مسقط رأسه بمدينة مشهد شمال شرقي إيران. بعض المشاركين في المسيرة الجنائزية في مدينة قم تحدثوا إلينا.
12: لأن ابني من ذوي اضطراب طيف التوحد كان من الصعب جدا علي الحضور، لكننا بذلنا كل ما في وسعنا حتى نتمكن من المجيء تماما كما وقفنا طوال فترة الحرب إلى جانب الدولة وإلى جانب أبناء شعبنا العزيز. ومنذ نحو نصف ساعة وأنا أقف عند بوابة الدخول حتى يتمكن ابني من التكيف مع هذا المكان وهذه الأصوات، ثم ندخل معا لنودع قائدنا للمرة الأخيرة.
13: جئت من ألمانيا للمشاركة في مراسم تشييع، وأعتقد أن الحضور اليوم كان واجبا وطنيا تجاه بلدنا، ولذلك حرصت على المجيء والمشاركة في هذه المراسم.
14: أنا سعيد جدا لأنني وفقت للمشاركة في هذه المراسم، ولأنني استطعت أن أكون قطرة انضمت إلى بحر الجماهير الغفيرة والحشود المليونية من أبناء هذا الشعب، وأشعر أنني قمت ولو بالحد الأدنى بالواجب الذي كان ينبغي علينا أداؤه تجاه قائدنا.
1: استمعنا لبعض المشاركين في المسيرة الجنائزية في مدينة قم في إيران، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، والساعة الآن هي 3:14 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
16: قصر الإليزي يعلن في بيان رسمي سلامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد انفجارين قرب الفندق الذي أمضى فيه ليلة أمس بدمشق، ورئيس السلطة الانتقالية أحمد الشرع يطالب ماكرون بدور فاعل لوقف ما سماها الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على سوريا. إصابة ما لا يقل عن 18 شخصاً في انفجاري دمشق بينهم عناصر من الشرطة بحسب وزارة الداخلية. شاهد عيان.
2: هلأ أنا لما وصلت شفت آثار التفجير على باب البناء وشفت آثار دم وتكسير.
16: مقتل ما لا يقل عن 15 عاملاً إثر انهيار منجم محمد توفيق للذهب بالولاية الشمالية في السودان. القوات الإسرائيلية تشن حملة تصعيدية في الضفة الغربية المحتلة تشمل اعتقال نحو 20 فلسطينياً وهدم 3 منازل وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
16: المحكمة العليا الإسرائيلية تأمر الحكومة بتقديم ردها بشأن التماس يطالب بالإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة، بينهم مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية. هجمات على ناقلتي نفط في مضيق هرمز، وطهران ترفض استئناف محادثات السلام ما لم يوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستئناف الحرب. مدينة قم الإيرانية تشهد موكباً جنائزياً للمرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي. شاهد عيان.
14: أشعر أنني قمت ولو بالحد الأدنى بالواجب الذي كان ينبغي علينا أداؤه تجاه قائدنا.
16: المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب يواجه نظيره المصري في الدور 16 من بطولة كأس العالم في 4 بتوقيت غرينتش. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: أما الآن مستمعينا الكرام فإلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
15: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي في جولة اليوم زميلتي ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
17: مرحبا بك محمد ومرحبا بجميع مستمعينا.
1: من أين ستبدأين هذه الجولة؟
17: سنبدأ من سوريا محمد، حيث تحولت صور ومقاطع مصورة من أحد الشواطئ إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فمع ارتفاع درجات الحرارة محمد وتوافد العائلات للاستمتاع بالبحر، لفت الأنظار مشهد آخر، وهو تراكم أكوام من النفايات المتناثرة على الرمال ظهرت بوضوح في فيديو وثقته إحدى المواطنات، وكانت تدعو فيه إلى الحفاظ على نظافة الشاطئ مؤكدة أن نظافة الساحل مسؤولية مشتركة. فدعنا نستمع إليها.
18: أنا بتمنى من كل حدا بيجي على الساحل السوري تكون بين إيديه وبين عيونه إنه النظافة والمحبة للبحر يلي بده يجي عليه، والنظافة هي عنوان، بدون النظافة نحن ما خرج نعيش.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا الفيديو؟
17: نعم محمد، تضمنت التعليقات دعوات واسعة للحفاظ على نظافة الشواطئ، إذ رأى كثيرون أن البحر ملك للجميع وأن ترك المخلفات بعد التنزه يسيء إلى المكان ويؤثر في البيئة.
1: إلى أين سننتقل في المحطة التالية؟
17: إلى اليمن، وتحديدا إلى مدينة المكلا، حيث لا تزال أزمة الكهرباء تشكل أحد أبرز التحديات التي يواجهها السكان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للتيار. وفي هذا السياق محمد، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق وصول مولدات كهربائية إلى المدينة وسط استقبال شعبي لافت واحتفالات بالألعاب النارية.
19: احتفالات الناس الآن بوصول مولدات الكهرباء محطة ساحل حضرموت مدينة المكلا في هذه اللحظات.
1: الذي يسمع كان ألعاب نارية.
17: نعم صحيح.
1: نعم، كيف جاءت التعليقات أيضا بالإضافة لهذا التصرف بالألعاب النارية احتفالا بالكهرباء؟
17: نعم محمد، التفاعل انقسم بين من عبر عن فرحته بوصول المولدات ومن رأى أن اللافتة ليس الاحتفال بحد ذاته، بل أن تتحول الكهرباء وهي من أبسط مقومات الحياة إلى مناسبة تستحق كل هذا الفرح.
1: الختام كما أرى من السودان، أليس كذلك؟
17: صحيح، حيث لا يزال كثير من السكان بعيدين عن منازلهم في العاصمة الخرطوم بعد أكثر من 3 أعوام على اندلاع الحرب، فيما لم يتمكن الكثيرون من العودة إليها حتى الآن. وفي مقطع فيديو متداول من مدينة الخرطوم بحري، وثق أحد المواطنين محمد بركة مياه واسعة وسط حي سكني قبل أن يتتبع مصدرها ليجد أنها تتدفق من ماسورة داخل أحد المنازل الخالية. وفي هذا الفيديو وجه هذا المواطن رسالة إلى أصحاب المنازل المهجورة، فدعنا نستمع له.
20: أنا ما برغم لي زول يا جماعة إنه يجي راجع بيت، لكن على الأقل تعالوا تفقدوا بيوتكم دي، شوفوا المواسير الكاسرة. الآن المواسير دي لما مشينا فتشنا المصدر بتاعها لقيناها ماسورة في بيت فاكة، غرقت الدنيا كلها وغرقت الشارع كله.
1: هل وجد من يتفاعل معه صاحب هذا الفيديو؟
17: بالتأكيد محمد، تفاعل المتابعون مع الفيديو معتبرين أنه يجسد أحد الآثار غير المباشرة للحرب، إذ أشار كثيرون إلى أن غياب السكان عن منازلهم لفترات طويلة أدى إلى مثل هذه المشكلات، فيما دعا آخرون إلى تفقد المنازل المهجورة كلما أمكن حفاظا على المياه والممتلكات.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة ريم إدريس. تريندينج. أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتقديم ردها بحلول يوم الثلاثاء بشأن التماس يطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، بمن فيهم مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية تحتجزهم إسرائيل دون توجيه تهم أو محاكمة. وفي بيان لها ذكرت منظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية أن المحكمة العليا أمرت الحكومة الإسرائيلية بتقديم ردها بحلول الثلاثاء على الالتماس الذي قدمته المنظمة، والذي يسعى للإفراج عن الأطباء الفلسطينيين 14 من غزة المحتجزين حاليا في السجون الإسرائيلية. لمزيد من التوضيح ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. مرحبا بك مهند. بداية، إلى أي مدى هذا الحكم أو هذا الطلب من المحكمة العليا الإسرائيلية ملزم للحكومة، وما المتوقع من رد من جانبها؟
21: هو ملزم بطبيعة الحال، ولكن ليس ملزم من ناحية اتخاذ الإجراء سواء بالإفراج أو بتوضيح الأمر فيما يتعلق بمستقبل الاعتقال، إنما ملزم من ناحية تقديم المعلومات التي تستند إليها الحكومة الإسرائيلية، والتي بموجبها تقوم بتمديد اعتقال الأطباء الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة. منظمة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل قدمت الالتماس بناء على أن المحاكم الإسرائيلية لم تقدم أي لوائح اتهام ضد الأطباء المعتقلين، وتعتمد على ما يسمى بالاعتقال الإداري في المناطق الفلسطينية، وهو الاعتقال الذي تستطيع من خلاله إسرائيل أن تمدد اعتقال أي شخص تريد بحجج أمنية دون أن يكون هناك تهمة واضحة من قبل النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية أو من قبل المحكمة الإسرائيلية، وتستطيع تمديد هذه المدة لفترات طويلة تصل إلى سنوات، وهذا ما يعرف بالاعتقال الإداري في إسرائيل. في حالة الأطباء بسبب الضجة الجدل القانوني وهذا الالتماس، المحكمة طلبت عدة مرات من الحكومة الإسرائيلية توضيح الموقف القانوني، وكانت الحكومة الإسرائيلية تطلب من المحكمة تأجيل تقديم هذا الطرح، وبالتالي كانت المحكمة توافق الحكومة في أكثر من مرة، وافقت على موضوع تمديد تقديم التوضيح من قبل الحكومة الإسرائيلية. المحكمة في آخر جلسة قررت بأن يوم الثلاثاء هذا اليوم هو اليوم الأخير الذي تملك فيه الحكومة المهلة القانونية لتقديم إيضاحات فيما يتعلق به هذا الاعتقال بحق الأطباء الفلسطينيين من قطاع غزة. ماذا ستبت المحكمة لاحقا؟ هذا أمر بحاجة لعقد مزيد من الجلسات. تستطيع الحكومة أن تأتي في جلسة أخرى لهذا اليوم وتقول بأنها تطلب التمديد، لكن لا أتصور بأن المحكمة في هذا الإطار ستقوم بالتمديد إلا أن قدم سبب أمني أو سبب سري تستطيع من خلاله الحكومة أن تراوغ في تقديم الأجوبة النهائية. في النهاية هي إماطة أو مماطلة من قبل الحكومة الإسرائيلية، لأنه لا يوجد تهم واضحة ضد هؤلاء، وبالتالي إنما هي اتهامات شفوية لما تقول إسرائيل إنها تعاون ربما مع حركة حماس أو عناصر حركة حماس، ولكن لا يوجد تهم مثبتة بحق هؤلاء الأطباء، وبالتالي هذا الموضوع نقل إلى المحكمة العليا، والمحكمة العليا الآن تنتظر إجابة الحكومة. حتى اللحظة لم ترد أي معلومات حول تفاصيل الإجابة التي قدمت، إن قدمت أو أنها ستقدم خلال الساعات القادمة.
1: أشكرك شكرا جزيلا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي.
22: ما الذي يجري في السودان؟ انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناتي للسودان سلام على تطبيق واتساب،
0: تجربتي مع هذه الحرب كانت تجربة مريرة جدا.
3: المصايرة استهدفت البير وحتم كل ألواح الطاقة الشمسية ودمرت الخزان.
4: عدد كبير جدا من معلمي ولاية خرطوم وأنا واحد منهم دخلوا في اضراب عن العمل.
22: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة عبر قناة واتساب للسودان سلام من بي بي سي.
1: بدأت طواقم الدفاع المدني في غزة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع انتشال جثامين القتلى من تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الحرب في محاولة للوصول إلى آلاف المفقودين الذين لا تزال جثامينهم تحت الركام وسط نقص حاد في المعدات الثقيلة والإمكانات اللازمة لعمليات البحث. استمعنا لبعض من استطاعوا الوصول إلى جثامين ذويهم تحت الأنقاض.
23: احنا عندنا اكرام الميت دفنوا انهم سنتين وسبع شهور هم ما يعني تحت الانقاض، وبرغم الاشي هذا احنا الحمد لله ربنا قدرنا وطلعناهم هياكل عظميه كامله من الجمجمه لحد اصبع الرجل. طبعا كانوا متحللين ما في جلد عليهم بس هيكل عظمي. طبعا تعرفنا عليهم من اواعيهم ومتعلقاتهم الخاصه. بتوقع في ناس كتير بتتمنى اللحظه هذه انهم ما ينتشلوا شهداء تحت الانقاض.
24: اشهد في 5/11/2023 بدايه الحرب، بعد ثلاث ايام من الاستشهاد اشهد باقي العائله اللي كانوا بيحاولوا يبحثوا عنه. يعني للاسف كرامه الدفن كانت رفاهية مطلقة في الحرب. كان في يعني جهود وفقت عن طريق الدفاع المدني باستخراج الجثث، وبلش العمل من أسبوع تقريبا في العمارة مرض الناسا. مرض الناسا كان فيها حوالي 13 شهيد، في ثلاثة استخرجوا بعد ثلاث أيام من قصف البيت وظلوا 13 جثث. استخرجنا 9 وضالين أو 8 وضالين 5 حتى الآن تحت الأنقاض، منهم الدكتور طبي. الدفاع المدني قال أنا عندي مثلا عدد أيام عمل محددة وخلاص، يعني النص الآلية أنه ما بدنا نحرق وقت بزيادة لأنه ممكن يكون في عائلات تانية بحاجة أن احنا نطلعها من تحت الأنقاض. بعد ما خلصنا وجه الموعد وخلصنا هذا الموعد تانتهى العمل، الأطفال أجوا على المكان، تعرف كيف الأطفال لما طلعوا الأغراض فلقوا جمجمة وأعطوا الجمجمة هذه للدفاع المدني.
25: احنا عندنا شهداء 9 أفراد، إلنا من شهر 4/2025 نحاول نطلعهم تحديدا من 15/4 زي أمنية حياتنا، يعني نطلعهم منهم زي حسب الشريعة الإسلامية. حاولنا نشدنا الصليب الأحمر والأحمر الفلسطيني وجمعيات كثير يعني إنهم يوصلوا للمنطقة هذيك، ما أحد عارف يوصل.
1: مواطنون من قطاع غزة، ونبقى في القطاع حيث لم يعد الصيد في بحر غزة مجرد مهنة للبحث عن الرزق بل مغامرة يومية تحفها المخاطر، حيث يدفع عشرات الصيادين حريتهم ثمنا لانتشال لقمة عيش مغموسة بالخوف بعد تكرار توقيف أعداد منهم من قبل البحرية الإسرائيلية كان آخرها فجر اليوم الثلاثاء، حيث أفادت مصادر محلية باعتقال 7 صيادين بعد مهاجمة مراكبهم أثناء عملهم قبالة ساحل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وقد استمعنا لبعض الصيادين.
26: ما بنعرفش نشتري إلا مهنة الصيد، يعني تقولنا اشتغلوا في التجارة بنعرفش، تقولنا بيعوا سمك بنعرف. اليوم البحر له انتشر تقريبا 1000 يوم، يعني من أول بداية الحرب من 7 أكتوبر البحر ممنوع منع الباتا إنه إحنا نمارس مهنة الصيد، حتى السباحة ممنوع، ممنوع بشكل رسمي. إحنا تبلغنا من الصليب الأحمر والناطق باسم الجيش بيضلوا كل فترة وفترة يحذر إنه ممنوع إحنا نصايد. فأنا عشان بدي أوفر قوتي أولادي إنه عيشة لو بسيطة لأطفالي لازم أنا أمارس مهنة الصيد.
27: بشتغل صياد من زمان يعني، ورث عن أبي الله يرحمه. في الليل راحوا ينزلوا بحر الساعة 3:30 تقريبا، أجا جيش اعتقلهم من البحر وهم نزلين. هم أخذوا 7 في 2 طلعوا عوامة و5 ضلوا معهم، فيهم واحد عريس يعني لسه جديد، يعني كان 3 أيام عرسوا يوم الجمعة الجاي.
28: يعني من المعروف أنه قطاع الصيد هو أحد أهم القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة، يعتبر ثاني أهم قطاع إنتاجي بعد الزراعة من خلال قصف كل مرافق وميناء غزة بالتالي خلفت خلفة أضرار جسيمة ما يقارب من 95% من ممتلكات الصيادين تم تدميرها، بالإضافة إلى الكيانات الملحقة والمرتبطة بقطاع الصيد، أكثر من 1500 قارب تم تدميرهم في قطاع غزة. حتى ميناء غزة لم يسلم من عملية التدمير، انشطر إلى نصفين، وميناء مدينة رفح وشمال مدينة غزة أبيدوا عن الوجود. نحن أمام حرب مستمرة على قطاع الصيد، خاصة أن الاحتلال ما زال يمنع الصيادين من دخول البحر. خلال فترة حرب الإبادة استشهد أكثر من 233 صياد، بالإضافة إلى أكثر من 130 معتقل.
1: كنا نستمع لصيادين من قطاع غزة، ويمكنكم أيضا مستمعين الكرام أينما كنتم أن تشاركونا قصصكم عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 008-010-111-3909. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، وغدا لقاء جديد مع يومية الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروة جمال، الإخراج لمياء عبد الستار، وفي هندسة الصوت أيمن محسن، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.